ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمره

علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنوجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغا لأنجام داني نيجي جماعة أو هر هنقاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهك شي ليبوتوا حتى دقات مزقوتك اگر شو مزقوتك اولا نوش دايا ما دام چاوري نوش کردن جيري دابيت فرشتكانيش بويدا پارين وو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوش جيتيا کردوا دلين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لگناهكاني خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگده بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکر.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جرويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایمه پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دی که داده پیشو اعتبارانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجی گیاندنی همو وستی کی هيا اوا خوای گورو پر وردگار لتاوان گناکان دبوره گرب اندازی کفی سر دریاش وهابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لبی گراویتی و عن ابي امامه رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاه مكتوبه ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نويجي كي فرض يان سنت دالا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليب وامن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو للبرغمي تاوري سوزي جي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

0: بسم الله الرحمن الرحيم في سراني برزو خوشويست صلاة ورحمتي خواهي پروردگارتان لبت لرادوی محراب و جوبستي ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خین سعد الغامدی جزء حود که بآیاتی هشتاوکی سورتی المائده دست فدکاتو بآیاتی صودی سورتی الانعام کتای پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا

تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

لستم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة

قم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم

السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان.

ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي، إلهي كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني وأعطار روائح ألطافك روحتني.

أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخوينيه دپاريز ري ليان تا بياني

0: بياني من بسرداهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدانران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد جار

دیله او د ساکي بو دنسرو د خرابي لسر لا دچو دپلا برز د بيتو و باندازي رزګر کړني دو کويلا لنه وكاني اسماعيل پیغمبر عليه الصلاه والسلام ساکي دګاتي و ایواران جبيله هر وهايا و د بيته پاري زريك بوي ل شيطان تاکو روجي د بيتو.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بيد لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: ربي تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا عبدك
1: تو من درست کردو و منیش بندی
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

هو لا شكي عاصمي كوري ثابتش لا يزال بشهيدي رويشتو زستكي خوي پردگار پاراستي لدستي دوجمنو تا إساش قبري ديارنية. أماش يكي كلو كراماتاني كخوي پردگار بو أولياكاني خوي ديكات بو دوستاني خوي ديكات دعايلي قبول كد فرمي أمن سرطاي روش پارزگاريم لديني تو كردوا أي پردگار خبرشم بدا با پیغمبركم كپیغمبر أماش ماليهاتو لسر أم ديني خوي پردگار همو پیغياندو إمام عاصمش بشهيدي انقرأي ولا خواي پردگار رحمتي خواي لعاصم بي كل سابيد بي رضاي خواي لبي سلامي لسر بي بمردوي وبزندوي اوابو راستي كرد لغلاه دو بغينكي خواي پردگار كخواي پردگار لقرآن في روزكي داد فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا اوی که وعدیان داو لگل خوای پروردگارا دیبن سرو لپیناوی دا روحو یعنی خوان بخشی وکو همو حوالان پیغمبری خوا بخشیان بطایبتی اوی که باسی دکین عاصمی کوری ثابت دستی ندا با دجمون نچو جیر باریانوا بشهیدی سری نایوو فرمانی خواو پیغمبری خوای جبا جکت تمنی خوی لپینای ام دین دا مره کرد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله وصحبه أجمعين.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، وأوصاني أن لا أنظر من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. واتا أبو ذر غفاري رضا ورحمتي خويل سر بيدلي خوشويستم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أموشگاري كردم بششت لچاكا، أموشگاري كردم كتماشاي لخوم دولمن ترنكم، هر تماشاي لخوم نزم تربكم، أموشگاري كردم كهجارانم خوش بي، أموشگاري كردم سيلي رحم واتا سرداني خزمانو دوستان بجيبينم، وأموشگاري كردم لپيناوي خوادا لكس نترسم، أموشگاري كردم هر قصي حق بلم با طالج بيو زرري منيشي تيابي، أموشگاري كردم كزور ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله بكم، چونك گنجينيك لگنجينكاني بهشت. فرموديكي صحيحو پيشوا طبرانيو ابن حبان رحمتي خوين لبي جيرويانتو. عن معاوية بن جندب قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق الجار على جاره؟ قال: إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضه، وإن أعور سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذيه بريح قدرك ألا تعرف له منها. واتا لمعاوية كري جندوبا وخويل رازيبي دفرمي برسيارم لبيغمبر كر صلى الله عليه وسلم ما في دراوسي لسر دراوسي چيا، فرموي اگر نخوش كوت بچي تسرداني، واگر مرت لقلي بچي بوسر غورستان، واگر داوي قرزي لي كردي قرزي بديتي، واگر ردبو برگي بو بكي، واگر قازانجي دسكوت پيروزباي لي بكي، واگر توشي ناخوشيك بو سرخوشي لي بكي، وخانوكت برز مكو بسر دراوسي كد دا تارغي باي لي نگري، وآزاري مدى ببوني چشتي خود مگر بوي روانه بكي تو بشي بدي. فرموديكي صحيحة پیشوا طبراني وخرائطي گراویانتوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين. عائشة داكي باوردان رضا ورحمتي خويلي بي لبيغمبره صلى الله عليه وسلم دقيرته كفرميتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني دركت رقية بخوينري لسرچاو زار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار عن الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة، ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أحلفوكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، نشروا بالمناشير وحملوا على الخش، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. واتفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: دياري لخلق وربقرن تاوكاتي دياريا،
بلام كبو برتيلو كري دينتان وري مقرن هرچند لوانه هجاري و پيوستي واتان لبكا بلام هر وري مقرن آقادار بن كبرداشي اسلام بردوام اسورتوا ايوش هر بدوري قرآن دا بسورنوا آقادار بن كقرآن دا صلاة داري سياسي ليك جياد بنوا نكن ايوال قرآن جياب بنوا آقادار بن ماوي كتر هنده كربدستي وات سرکاري تان اکن بجوريك بو خوين بريار ادنو بو ايوش بجوريكي تر جا اگر بگوشيان بکن ويلتان اکنو سرتان ليتك ادن حوالاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم عرضيان کرد كواتا چي بكين اي پیغمبری خوا فرموي وك حوالاني عيساي كوري مريم بکن سلامي خواي لسر بي بمشار ديان برينوا مردنو تیاچون لپیناو گیرایالی خواه دا خوشترو چاکتر لجیان اگر لبیگوی کردنی خواه دا بی. فرموده کی صحیحو ابو نعیم لحولیه دا یراویت یوان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء وإذا

مانانی بەڕێز. هەستەکەمان باسی هاوڕێیە، باسی ڕەفیقە. ڕەفیق لە زمانی عەرەبیە چەند ناوێکی هەیە، پێڵێن سەدیق، پێڵێن قەرین، پێڵێن جەلیس، پێڵێن ساحیب. تەقریبەن ئەمە لە زمانی عەرەبیە بە چەند ناوێک لە قورئان و حەدیسە پێڵێن خەلیل، خەلیلیشی پێڵێن. من و تۆ ئەبێ ئێستا پرسی لە خۆمان بکەین، بزانین ئێمە کێمان هەڵبژاردووە بە ڕەفیقی خۆمان، بە هاوڕتەمان هاوڕێ هەیە، هاوبیر هەیە، تێبگەن فەرقیشی. هاوبیر ئەوەیە بیرمان یەکە، هاوبیر یعنی تصاحب هذا الشخص في عقله وفي فكره وفي أخلاقه، في فكره أنت صاحبه وفي أخلاقه أنت قرينه. كأما زور خطر، أجر خراب يزور خطر. يعني أبي بزاني منوتو وتراوى الرفيق قبل الطريق، يا الجار قبل الدار. يعني اختر صديقا صدوقا قبل أن تمضي في الطريق. في جوي سفر كبكي زان شيء لقلا زان الرفيق كي شيء يا أسر شيء مذهب يكا أسر شيء أخلاق يكا أسر شيء فكر يكا وشو دبا وشو بانتكا. أما زور مهم لبروا قرآن زور با دقيقي باسی ئەوەی بۆ ئێمە کردووە کە بزانین لەگەڵ کێ تەمەنمان تەواوکەین. ئیبن خەلدون لە کتێبی مقدمەکەیە ئەفەرمێ الئینسان مەدەنیون بالطبعی لا یستطیع ئەن یعیش وحده. معلومە ئینسان ناتوانێت چۆڵەوانیە بژی، ئەبێ لەگەڵ خەڵکا بژی. ئیتر بزانی ئەو خەڵکە کێیە، بزانە ئەوەی کە تۆ ڕەفیقی ئەوی چیت پێڵێ، بۆ چۆت بانگەکا، چیت بیرە خاتەوە، چیت فێرەکا، ماذا یعلمک، بماذا یذکرک. مەقولەیەک هەیە زۆر گرینگە، فەرمێ من ئەحەبەک نەهاک و من ئەبغەضەک ئەغڕاک. واتە دۆستی ڕاستەقینە ئەوەیە پێدەڵێ مەکە، ئەوە حەرامە، مەیڵێ ئەوە حەرامە، مەیخۆ ئەوە حەرامە، تۆ پێ ناخۆشە، تۆ ڕێدەکا، بەڵام تۆی خۆشەوێ. دوژمنت ئەو کەسەیە کۆرەڵێ دەیت، دنیا شەش حەو ڕۆژێک، بێدڵی خۆت مەکە. من زۆرم بینیوە خەڵگەڵی بێدڵی خۆت مەکە، یعنی چیەکەی بیکە. پیرەمێرد پەندێکی هەیە لەبەری کەین باشە، ئەفەرمێ کەسێ نەزانی کە کوڕی کێیە لەگەڵی مەڕۆ بۆ هەموو جێیە، باوەڕت نەبێ بە حەرامزادە، لە حەج بیبینی خۆتی لێلادە، تۆ سەری قسەیەکرد مەرز. ئەمە ئاڵتونە، ئەمە قسەی باوباپیرانی ئێمەیە، قسەی مامۆساز زانا و دانا و شارەزاکانی ئێمەیە. کەسێ نەزانی کە کوڕی کێیە لەگەڵی مەڕۆ بۆ هەموو جێیە، باوەڕت نەبێ بە حەرامزادە، یعنی ئەوەی لە حەرام پێگەی و بە حەرام گەورە بوو. حەرامزادە مەعنای زۆرە، خوابمان پارێزی، حەرامزادە مەعنای زۆرە. یەکێک لە مەعناکانی ئەوەیە بە حەرام گۆش کراوە، غوذیە بالحەرام، مەلبەسه حەرام و مەطعەمه حەرام. مەعنایەکی تری حەرامزادە ئەوەیە ولیدا بغەیری طەریق شەرعی، واتە لەدایک بووە، لە طەریقی شەرعی لەدایک نەبووە، ئەوە پێڵێن حەرامزادە. یەک چیرۆکی کورتان بۆ گێڕمەوە بۆ ئەوەی جەنابتان حاڵی بن. عوریفی گێڕێتەوە، عوریفی فەرمێ چوون بۆ سجنەکان بۆ محاضەرە. ئەمە گەنجەکان لەبەری کەن و باوک و دایکەکانی لەبەری کەن بۆی بۆ مناڵەکانی بگێڕنەوە. ئەڵێ چوون محاضەرەیەکم دا بۆ سجنەکان، وتم شوێنی تر ماوەتیان بڵێ هەندێ شوێن ماوە. هەڵێ چوم دیقەتم ما گەنجێکم بینی لەناو سجنەکە، ڕەنگێکی جوانی هەبوو، جیاواز بوو لەوانی تر.
علي منيش دواي قسم بكر زور بجواني جوي لقسا كانم قلتو فرمز بچاوي هات خارو وتمتو بو تشي ليري وتشي لمس جنايب ام جنجيا تي من رفيقي شي خوم كشتوا قتلهم كدو هاوري شي خوم كشتوا قتلت صاحبي بو وتم بو اما بلاك لي راه سيري كان جنجا كان رفيقي خراب كان خطر وتي من باوكم نيش لا اول ولا مزقود بو لا اول ولا امام مستعج مزقود درس قران مخن باوكم رقي لقران بو كان ابي يبغض القران ويبغض النبي ويبغض الدين يعني باوكم زور دجمني دين وقران بو كابراك علماني ماركسي تشب مخوي والي علي باوكم زور رقي لقران ودين بو علي سايريكي بو كريم وتيوسي وشكي بزما تشوب ولا يوم لا شيكا ها باو شو شيء عجيب اشترى لي سيارة وأعطاني سيو جاكي دافي متي بو خد برو بس بشرط أن لا تصاحب هذا الرجعية في أنا رجعي بما لا أنا رجعي كوانا فارس يلا مجور دودة دول كوت مولا ملاو شو مناو كومولا رفيقه كومولا رفيق بني سيبو أول ما أرشدوني علموني التدخين يا كم ستيان في الكردم؟ جيجار اخوان تمام كده هر اوي فيه دعاي اوه برميان بوني ارقال خانة دعاي اوه فيري مشروبات بو بوني الملاهية والمشروبات سبحان الله فبئس القرين فبئس القرين دعاي اوه سيري بلاكالي راي على الروجك لقال رفيقك ما أو سرخوش بو كان صديقي سكران وأنا سكران بلا ملي أقام لي بوش ملاي خون بو دي ختم محاوليك فاحشم لقرابك دي ختم رفيقك مدو أوي كسرخوش بو محاوليهم لقرابك لواطم لقرابك نيربازي الله أكبر أقاتنا من على كان تاني فالرفيق قال تانية عليك من تقوم بي ابو عليك زالين فلا ما مداو هاي لك خويني اشفع حسن مقلاب كا كشتم على من الاستطيع كشتم كان رفيقي خراب كان يا خطر انسان بو شو بو لكو بو شو ام جنجا لم زقو القران لن يجي بياني جمع وجماعات كشتا جرى خواردن كشتا نيرقل خواردن كشتا مشهور بخواردن وهي كشتا اوي كلواطي لقلاب كان بويا بيو دياب المرة زان استا ما دهوش بركان زاني چي لخلقه كا استا ازاني استا لرغي ما دهوش بركان وسائلي پيوان دي كان وچيان بسر منالا كاني منو تو هناو حتى او منالاني كملتزيمن وربونا ورب ازان ورب چي نازم چون تدام بيان يعني منالا كان وانا طبيعينين كاس الكاس بيلان مخدر يعني وكو بلاي سربونا امانان ديما بينيوا يوم الله دام اوتشون وايلنا على مدار الساعة موبايلك بجويبي ايه شون تيقناتي شون ويران نابي ابرا وزول وديابن ان شاء الله ام باسا باسي في جرينجا وميدا كم بتوانين باوردي شنا ناو موزوعك دباريك مو كلمة قل لي من تصاحب اقول من انت كي تيجن لما هاو دمو كي هاو ري كي دلي بكي كريتو هاو بيري كي لما جلسي تيدا عنشي في دلم توكي ام روشتك بخوان دوا يا كم جارك تيبا يخوانو الله أصحابي كرام هاولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي هشتي كان بقوري بناكري إلا صحبنا به تبقى يعني لقال أوي أوهم علمان هبو أوهم سخاوة أوهم شجاعة كتي علماء عقيدة ألين تنها ببركتي هاو ريتيو هاو بيريو هاو فكريو هاو دمي في أغمري خوا مرتبة كان بدا سناوة هي مرتبة الصحبة أعلى مراتب في الحياة كورترين في لو مقام كأصحاب بدا سناوة أوي كفيان ألين هاولاني في أغمري
يعني باسي پیغمبر اكري كأمانا هاولي او بون لقل او جياون لقل او دانشتون هيش هاولي ابو جهل هيش هاولي ابو لهب هيش هاولي نتنياهو معلومة هركز اصحابي خوي هيا هس قرين ورفيق وبرادر ومبدأي خوي هيا بويا ايما ابي بخوما نابتشين وبزاين ايما لقل شين دلمان بكيو هيا دعمي كي أكين بشتي كي أقرين أما مهمة يا ربي خويا عاقبة خير مانك آمين يا ربي خويا ما جريته بوسط الصراط المستقيم يا ربي خويا بخاتي عظمته قولي خود نشري رفيقي خراب بمان فاريزي يا ربي خويا هاول إباشو صادقو أمين وشاكمان بنسيب كي خويا شفاي همون أخوش كان بدي لدون ولا نزيك خويا عاقبتي بصالات وكان بخير جري خويا قنجو لا وكان من دام زراو بغيرت كي خويا لشري دجمناني ام دي نبمان فارزي يا ربي خويا داوالي اكين بكرم ورحمته بزي خود عدالة الاسلام بيني تو ناوما يا ربي خويا دلما بركي لنور ولبركته لحكمت خويا اخشكو بدعانيك لدور ولنزيك وداوان كدو دعاء بوكين اوي قرفتي هي خويا دقاي خير علي بكي تو او افلتاني كتاي استادانا مزرا ونسل تمالي خويا خويا بخير وسلامت تريو خير علي بكي تو خويا او گنجولاواني كتا استها او سيدان بني سيم نبوه خويا بدلي خويا ان بشرعي بسلامتي بني سيم انكي يا ربي خويا امن وامان بيني تنا او مانوا خويا لشر في اثنين زالمان وكوين رجانو ديكتاتور كان بمان فاريزي يا ربي خويا مسلمانا لمسر زمينه بنا حق كوجين بنا حق ظلم عليك خويا ليدا فارينو بقدرتي بي سروري خويا كتايب بد صلاتي صهاي نبيني خويا برشو بلاوان كي توا خوايا بهوي أوهم الجريمة وقتل ويران كاريكا إكن يا ربي خوايا بخاتي قوري خود كتايبة صلاة يان بيني اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم احمد ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی الله علیه و سلم دگیرتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه او هجر گریگنی لا آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نویجه کی فرض یان سنت داله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای ده گرد با پروردگاره که لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیده گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

فأتوه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام

ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد

قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خوين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان دو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه و بردوام لخوش بو مهربانه.

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا وزان تو بهموني هن يك دزاني لاسمان كانو زويدا هر اويش همي شو بردوام لي خوش بو مهربانه

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبر اسلام و بسرگان یاران و شان کوتان و گشتی الله و رحمت و برکات خواتان لبیت خوشکو برعزیز کان بسرانی برز خوش حالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جان سازی لا القی جمارا صد و اشتمین دا بدیداری برزتان شاد دبمو سرطا دا وکارم لخوای مهربان همولاک من موفق و سربرزو دا مزرا و راو ساو کت وای کور قلم عفو بسر گناه کان مانا بهن العاقبت خیر مام کات دا مزرا و راو ساو مام کات دا والا خوای پروردگار کن لهمو درد و دا و نخوش و نخوش یکم لایک بارزید بلات من پر خیر و پر برکت کات برکاتی آسمان و دوی من پی عطاب کات وای گور شفا و نخوش کان بنیرید ندارکان داراب کات بخارم لارکان پیان عطاب کات قرزارکان قرزیان لکل بکات و خوای گورا بخاطی تو بزی خود شفا و نخوش کان بنیرد همان صاغ و سلامت کو عاقبت خیر مام کم خوش ویستانم لبشی سلو هشتمینی وانکانی جیان دا لخدمت برستانه بو پیشکش کردنی چنوانی کتری وانکانی جیان بر تشکی دیب نواز و جوانکی آموسای رحمتی دکتور مصطفی سبایی رحمتی خویلی بی لیکی کتل وانکانا ماموسای پی مانا فرمید لچوار شوینا گیرو داخراو مبا یعنی بخوتان زانن جاری واه کسی هل خوی و داخراو دلتن و بیتاقتو یعنی بی حوصله و قصیل قلاناکی و آوا بوجوره وی لرده ما موسای رحمتی اموشگاری مانکات و فرمید نچوار شوینا گیر مبا داخراو مبا طبیعتون مبا یکم لسفر دا لگل هاو رکان کاتی که او ترید سفر و معامله سنگی محکا براسی تواوا انسان لسفر درکوید لما مالی روزانه درکوید بوی لپروسی حفصر گیری دا کاتی که اینوید پرسیار درباری کسی بکن یا ولی آجن کچیان کور پیلن برو پرسیار لحوری نزیک کانی و تایبتی وانی سفرین لگلا کردو برو ما مصر رحمتی فرمی لکاتی سفر دا لگل حوری کان دا کسی که کراو با کسی که رو خوش با کسی که سهل با سهل یعنی خوش دست با یعنی داخراو ما با تون طبیعت ما با یعنی او که زور زور گرنگ براسی او باسی سفر لهمان که تا فرمید لشون خون یکان دا لسهرات دا لکل برا کاند که امین نو لشوین یکا لویش ها داخراو ما با علما چو یعنی تون طبیعت ما با آسان کار با رو خوش با دن بخنده با داخراو ما با معقول نیتو لگل کومل برا تا برای دینی یا برای نسبی یا لگل برا خوشککان تا لشوین یکا مونه توا روشن با سیرانه شویگ با سر ابن قصه و قصه خوش اکرید جور ها قصه دیتا پیشوا لوانه هندی قصه به تو هر بدلیش نبید دیلم که تا دا راسی یعنی داخراو مبا گیر مبا تون طبیعت مبا که اوزو زور گرنگا لشوینی سی همه لطفنواندن لگل هاوجین و منالکان تا اوش بابتی که گرنگا پیاوی که داخراو مبا لگل هاوصر کتا لگل هاوجین کتا باوکی که داخراو مبا تون طبیعت مبا لگل منالکان تا چون که منال دلیان با باوکیان خوشا جن دلی با مردکی خوشا چند خوشا لگلیانا سهلو یسیر بی نرمونیانو آسان کار بی لگلیانا حلما چو با رویانا خوشکان لی تالمکا جانکان لی مشیوینا سیرانکان لی تیگمدا شونشین یکی لمالوا لدروا لمیوانی لی ان تیگمدا لکاتی خوشکان دا لگل اوانی متبارت بیانا جاری وایا آهنگی که آهنگی آوسا گیریه هر آهنگ کتره هر شتی کتره کسی که تون طبیعت مبه کسانی کن هم تو متمند بوانه هم آن متمندین به توی نه کری تو لم کاتانی تون طبیعت بید داخراو بید گیر بید هیویز نه که گیر بید اگل یعنی او شاشوه نه گرنگه کتیا داخراو نبید لهمان کتا ماماسای رحمتی بس لو دکات که لپینت شوه نه پارزگاری لعدبی خود بکم کسی که با عدب کسی که اعرام و لسر خوبه ادبی خود بپارزه لو پیان شوینه دا ادبی خود بپارزه کسی که با ادبه یکمیان لمزگو تو شوینی پرستکان پرستشکان کاتی اروی تا مزگو تیگ حتا بوده کری با ادب و معمله بکه اخی خواهی گوره فرمیو ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا مزگو تکان مالی خوان خواه خوان مالتی آیا غیری خواه باسیشتی تیتی آمکه چند جوان انسان لميوان داري كاب ادبي لك الخاون مالا اي اگر او خاون مالا الله بيه الله اگر خاون مال الله بيت پروردگار كد بيت سور گرنگ لمزگوتا انسان حتى بوي اكري با ادب بيت دنگ برز نكاتوا قال خال نكات نقي جيني كسي كي حلاشا نبي حل چو نبي دنگ برز نكاتوا برانبر بخلق نميج لخلق تيق ندات عبادت لخلق تيق ندات تناند اگر قرآني اخويني نابي دنگ البرز كي تو بوي كنوش نشوينا كان تيق نشيت كواتا لمزگوتا كشويني پرستشا بعد بزو زور گرنگا بعد قليلا ادبي خود بكا لما جيسي علمو زانز دا لكاتكا كلما جيسي علماء دانشتوي كومالي عالمي تايا هميان بوقار بشخصيات لو ما جيسيش دا براسي ادبي خود بارزا زانا چون قصاكي زانا بو شي قصاكي بدان لقل شي قصاكي زانا دورو بركة شي ليا زور گرنگا لما جيسي علمايا كسيكي بعد بيت زانان كساني خواه پرسي پیشين هميشه لسر چوك دانشون لبردمي مامو ساکانيانا لما جيسي علمو زانز دا بعدب بعدب بزور گرنگا للقاء لقل قوركان دا لديداري قوركان دا لوشا بعدب تقصي لقل باوك داكي ساق لقل خال داكي قصي لقل مام داكي سلقل خوشكي قورد اكي سلقل براي قورد اكي سلقل دايكو وكان دا اكي اهل عدا براسي قرنقا ادبي خود بباريزيت هاي شان جوانا انسان كلقل يكرل اخوي قوردرا ما مالا اكا قصا اكا شان قرنقا كاتك لديداري كسا قورا كان داي شان قرنقا اتو باريزقاري لأدبي خود بي لقصا كدن لقل سروك كان مهما كان هركسي اكا آخر ناکره ایسا سوشیال میدیا تو رکو ملاته کن بو تجنه و بازی و تکلیماتی ناشیرین آخر تو سروکی ولاته کد هر حزبی که که که معخولیه تو ایت ولاته که و تو تیای آواری بشیهو یک ما ملاکی یعنی حیبتی خودتو حیبتی ملکه کشدشکینی قراص لوانه او کسی اگوی ظلمی هبه کسی اگوی بجور اگوی بلام باسی ظلم لشوینه که بکو باسی معاملی نتویی خوشد لشوینه کترا بشوازی کتر بکا لها شوینه که بتو الان تو کردی با سروکی ولاته کشد الان کرده لروشوینی خویا محاسبه بکا قدش کچه که دعوه دیداره بکا رو برو اعظم جهادین کلمات عدل عند سلطان جاهر اگه تو بظالمی زانی هول بده لديمانيه كا دعواي دي داري كشبكن لقل جالي كرديا لقل او كسا او سروك او بالبرسا او بالبرسي ولاتي خود يعني هو بروه قسيبكا كاريگري خويته بي توجني وفري ادي كاريگري نيا كسا كان بتعبتي اواني كا بونة دا صلاة دار وبالله بجني وبكلمات ناشرين حرقي شاك نابن بوی علی لگل سرو که کانا ما مالی جوانه تبید ادبی خود بارزه قصب که بلان بعد با اشیوازی خوی تمام مالا کردین لگل غریبه کانا اول زور گرنگا غریبه کبینید غواره یک دید با مالا کتن یه با شعرکت خلکه کلا باشورو نورسی عراق وید با سلیمانی با حولیر با دوهوگ که که ادبی خود بارزه با تو لزالگه دانشتوی با تو لسیطره بی با تو کسی که آسایشی آخر آسایش یعنی چی؟ یعنی آسایش یعنی پارزگاری که دن لآسایشی او خلقی دیتا بردمی تو اگر او سیطره بو او دان لاو خلق بتو خنده والله زور گرنگه که حکومت او سیطران لا برید ابه اوانی که دا سیطره کانان کلکانی غریب بینن تو واجهه او ولاتي خوتي واجهه او حكمتي خوتي يعني لري تو خلق سيري ملتك دكا سيري حكمتو ده صلاتك اكا لبرو زور جرنجا كتو دكاتك كغريبك كعربيك ككسيك ديت السيطرك تو دعوة هويلة كيان هر جوري لجورة كان بيكت اجراعاتي قانونی و ئاسایشی خود بکە، دەست خۆش بێ، بەڵام بە ئەدەبەوە، بەڵام بە ڕێزەوە. چەند جوانە تۆ بڵێ لوتفەن پێناسەکەتم بەرێ، ئەی چەند ناشیرینەکە پێڵێ ئابێنە هەوێکت هەویتەک، چەند ناشیرینە ئەوە. لەبەرەوە مامەڵەکردن لەگەڵ غەریبەکانە بە ئەدەبەوە بێ، بە ئەدەبی خۆتی تاپارێزەکە، ئەوە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی ئەزیزەکانم. مامۆسای ڕەحمەتی باسی ئەومان بۆکە لە حەو شوێنی ترە ئارام و دان بە خۆدا گر بە، لە حەو شوێنە بە ئارام بە، سابر بە، خۆگر بە بەرامبەر دوژمنەکانت. لقاء الأعداء لە کاتێکە ڕووبەڕووی دوژمنەکانیت ئەبیتەوە، کەسێکی بە غیرەت بە، کەسێکی بە ئارام بە، کەسێکی ترسنۆک مەبە، کەسێک بە ئارام بە. ئارامی خۆت تێک مەدە، دان بە خۆتا بگرە، زوو تەسلیم مەبە. لە دیداری ئیستەمکارانە دەوێشە ئارام بە، بە ئارامی مامەڵە بکە، بە هەڵەشەیی نابێت. کاتێ تۆ لە شوێنێکای ئیستەمکارێکی دێیە، ئارامی خۆت تێک مەدە، دان بە خۆتا بگرە و بزانە چۆن مامەڵەکەی لەو کاتەدا. لە هەمان کاتە، لە کاتێکە کە فیتنەیەکی قورسیەتە پێشەوە، لە فیتنە و مصیبەتە قورسەکانە، کەسێکی بە ئارام بە. حتا بۆ دەکرێت لە کاتێکە مصیبەتێک گێتە پێشەوە، کەسێک لێ ئەمرێ، ئەخوا مەزانە هەر تۆی ئەم کەسە لێ مردووە، خەڵکانێکی تر زۆرن، چێ هەیە ئازیزێکی نەڕۆشت بێت؟ ئەی تۆ چۆن کاتێکە ئامۆژگاری دەکەن ئەڵێ دان بە خۆتا بگرە، سەبر بگرە، تۆ بەڕووی ئەو کەسانەدا هەڵەشاخیت و قسەیان پێڵێیت، تۆ چوزانی ئازاری من چۆنە، ئەو ئەزانێ ئازاری تۆ چۆنە، بەڵام ئەو ئەیەوێت تۆ کۆنتڕۆلی خۆت لەدەست نەدەیت. بۆیە لە کاتێکە کە فیتنەیەکی قورس مصیبەتێکی ناخۆشیەتە پێشەوە، بە ئارام بە. لە کاتێکە کە چاوەڕوانی شەڕێکی ڕوبەڕووی شەڕێک ئەبیتەوە، لە کاتێکە کەمین داناوە بۆ شەڕێک، لەوێشە ئارام بە. زۆر کەس هەبووە کاتێ باسی قەبات و جیهاد و تێگۆشان کراوە، ئەوەندە بە هەڵەشەیی ڕۆیشتۆتە پێشەوە، وەزعەکەی لە خۆشی تێکداوە و لە هاوڕێ و هاوخەبەتەکانیشی تێکداوە، بە هەڵەشەیی چۆتە ناو بابەتەکەوە. کەسێکی ئارام و دان بە خۆداگرت نەبووە، وەزعەکەی لە خۆشی و لە خەباتکارانی تری هاوشێوەی و هاوکاری خۆی تێکداوە. لە کاتێکا کە بەڵاو مصیبەت بڵاو ئەبێتەوە، ئەلەو کاتانەشا کەسێکی بە ئارام بە، خۆت بگرە، دان بە خۆتا بگرە. کاتێ بەڵام مصیبەتێک هاتۆتە پێشەوە، لەوێشە دان بە خۆتا بگرە، ئەوەش خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی. وەزعی کۆرۆنا هاتە پێشەوە، هەتایە گێتە پێشەوە، یانی کەسێکیش پرس مەبە، ئاگا لێ بێ. لەناو فڕۆکەیەکە حاڵەتێکی نەهەموار دروست ئەبێت، شەڕێک دروست بووە، قەسف و شت هەیە لە وڵاتەکەدا، یانی ئارامی خۆت تێک مەدە، سابری خۆت تێک مەدە، کەسێکی بە ئارام بە، خۆگر بە. تیایە لە زیندانی ئیستەمکارانە لەوێشە زۆر گرنگە کەسێکی بە ئارام بیت، دان بە خۆتا بگرە، زوو تەسلیم مەبە. لەوانەیە ئەوان سزات بن، سزای دەرونی دەدەن، سزای جەستەیت ئەدەن. مەدۆڕێ، مەدۆڕێ، مە، یانی بەڕاستی زۆر گرنگە براکەم. ئەگەر چی کۆت و زنجیرە پێت کە تۆ دڵنیای خوایە پشت و پنات، و هەش دنیا بە بەزین دوورە لێت، مەبەزە لە کە لە زیندانی ئیستەمکارانە مەبەزە. لە کاتێکە مامەڵەیەکی توند و تیشی ناخۆش لە ماڵەکەتا ڕوودا لەلایەن خێزانەکەتەوە، لەوێشە ئارامی خۆت پارێزە. جاری وایە خراپی و توندی ژن وا لێ یەکا کۆنتڕۆڵ لەدەست بدەیت، نەکەیت، نەکەیت. تەڵاق فڕێ مەدە، خەتەرە تەڵاق فڕێدان. ئەگەر ئەمە بۆ پیاوابی بۆژدیش بە هەمان شێوە، ئەخر ناکرێت تۆ هەر شێوەیەکی بەسیت لە ماڵەکە دروست بێت، تۆ ماڵەکە بەجێبێڵی و دوازار یانی ژیانەکە بگەینیتە تەلاق و جیابوونەوە. ناکرێ، نا، ناکرێ بگەینی تەلاق و جیابوونەوە. هەتا بۆت ئەکرێت کەسێکی بە ئارام بە لە کاتێکا کە مامەڵەیەکی خراپ و ناچۆر لە ماڵەکە دروست دەبێت، جا ژنە بەرامبەر بە پیاوەکە یا پیاوە بەرامبەر بە ژنیکە، ماڵی خۆت تێک مەدە، سەبر و ئارامی گرنگە. لە ژنومێردێکی بەریتانیان پرسی کە 70 ساڵ بەیەکەوە مابوونەوە، وتیان زامنی بەیەکەوە بوونی ئەو تەمەن دوورودرێژە چییە؟ ژنەکە 3 جار وتی ئارام گرتن، ئارام گرتن، ئارام گرتن. كوات آرام بقرة دان بخوتا بقرة جان لخوت تيق مدى رامك بو داد قادا وجابو نوبكت حرشي أكيد أو داد قادا وجابو نوبكت بخود دوائي خود فنجي بشماني أقزيت أزيزانم أما شنواني كتربو لوانا كان جيان وأميدي ويكا سودوي ليور بقرين وبيكينا برنامج جياني خوما ويقول رحمه الله أكمل موفق وسر برز بكات نمزرع وراوصة ومامكات عقبة غير مامكات أتا ألغي كتر وكاتي كتر همو لايكتن بخواي قورة أسبيرم أو خوايكا سبعد زايناكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دوائين بيغمبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلد بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبي غنبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوب و مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارت بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادس جو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إيمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی اللہ علیه وسلم لگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر گریگ نیه لآسی چون بهشتی جگه لمردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبر خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار تا نویجه کی دیکه داده پیشو اعتبارانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح فی دبر کل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نویجه کی فرض یان سنت داله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوبی دنیاو، سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

مسلمانانی بەڕێز هەستەکەمان باسی هاوڕێیە باسی ڕەفیقە ڕەفیق لە زمانی عەرەبیە چەند ناوێکی هەیە پێڵێن سەدیق پێڵێن قەرین پێڵێن جەلیس پێڵێن ساحیب تەقریبەن ئەمە لە زمانی عەرەبیە بە چەند ناوێک لە قورئان و حەدیسە پێڵێن خەلیل خەلیلیشی پێڵێ من و تۆ ئەبێ ئێستا پرسیارێک لە خۆمان بکەین بزانین ئێمە کێمان هەڵبژاردووە بە ڕەفیقی خۆمان بە هاوڕتەمان هاوڕێ هەیە هاوبیر هەیە تێبگەن فەرقیشی هاوبیر ئەوەیە بیرمان یەکە هاوبیر يعني تصاحب هذا الشخص في عقله وفي فكره وفي أخلاقه في فكره أنت صاحبه وفي أخلاقه أنت قرينه كأما زور خطر أجر خراب يزور خطر يعني أبي بزاني منوتو وتراوى الرفيق قبل الطريق يا الجار قبل الدار يعني اختر صديقا صدوقا قبل أن تمضي في الطريق في جوي سفر كبكي زان كي لقلا زان الرفيق كي كي يا أسر كي مذهب يكا أسر كي أخلاق يكا أسر كي فكرة يكا وشو يدبا وشو بانتكا أما زور مهم لبروا قرآن زور با دقيقي باسي أو يبو إما كردوا كبزانين لقال كي تمن ما انتوا وكين ابن خلدون لكتبي مقدمة كي أفرمي الإنسان مدني بالطبع لا يستطيع أن يعيش وحده معلومة إنسان ناتو أن يتولوا أن يبجي أبي لقال خلق أبجي إنسان بزاني أو خلق كي بزاني أوي كتور رفيقي أوي كي تيالي وشود بانكا شيد بيرا خاتوا شيد فيركا ماذا يعلمك بماذا يذكرك مقوليك يا زور جرينجا فممن أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك أتا دوستي راس تقينا أويا في دالي مكة أو حرامة ميلي أو حرامة مايخو او حرامه تو پێت ناخۆشە تو ڕێدەکا بەڵام تۆی خۆشەوێت دوژمنت ئەو کەسەیە کۆر ئەڵێ دەیت دنیا شەش حەوت ڕۆژێک بێدڵی خۆت مەکە من زۆرم بینیوە خەڵک گەڵێ بێدڵی خۆت مەکە یعنی چی یەکەی بیکە پیرەمێرد پەندێکی هەیە لەبەری کەین باشە ئەفەرمێ کەسێ نەزانی کە کوڕی کێیە لەگەڵی مەڕۆ بۆ هەموو جێیە باوەڕت نەبێ بە حەرامزادە لە حەج بیبینی خۆتی لێلادە تۆ سەری ئەم قسەیە کرد مەرەز ئەمە ئاڵتوونە ئەمە قسەی باوباپیرانی ئێمەیە قسەی مامۆساز زانا و دانا و شارەزاکانی ئێمەیە کەسێ نەزانی کە کوڕی کێیە لەگەڵی مەڕۆ بۆ هەموو جێیە باوەڕت نەبێ بە حەرامزادە یعنی ئەوەی لە حەرام پێگەی و بە حەرام گەورە بوو حەرامزادە مەعنای زۆرە خوابمان پارێزی حەرامزادە مەعنای زۆرە یەکێک لە مەعناکانی ئەوەیە بە حەرام گۆش کراوە وذیە بالحەرام مەلبەسه حەرام و مەطعەمه حەرام مەعنایەکی تری حەرامزادە ئەوەیە ولد بغەیری طەریق شەرعیین واتا لدايك بوا لطريق شرعي لدايك نبوا هو بيلا حرام زادا يكتير وكي كتان بوا جرموا بوا اوي جناتان حالي من عريفي جريتا وعريفي فرميتشون بوا سجنكان ومحاضرة اما جنجا كان نبري كان وباو كدايك كان نبري كان بوا يبوا من الله كان يبيرنوا قال يتشون محاضرة يكمدا بوا سجنكان وتم شويني ترما وتيان بلي عندي شوين ما وعلي شو مني قتل ما كنجي كم بيني أنا وسجنك رنيك جواني هبو جواز ولا وانيتر
علي منيش دواي قسم بوكر زور بجواني جوي لقسكانم قلت وفرمز بچاوي هات خوارو وتمتو بوچي ليري وچي لمس جناي بم گنجيا تمن رفيقي شي خوم كشتوا قتلم كردو هاوري شي خوم كشتوا قتلت صاحبي بو وتمبو اما بلاك لي راي سيري كان گنجكا رفيقي خراب شان خطر وتي من باوكم نيش لا اول ولا مزقود بو لا اول ولا ما مستعج مزقود درس قران مخن باوكم رقي لقران بو كان ابي يبغض القران ويبغض النبي ويبغض الدين يعني باوكم زور دجمني دين وقران بو كابراكي علماني ماركسي تشب مخوي والي علي باوكم زور رقي لقران ودين بو علي سهري كي بوكري موتيوسي وشكي بزمة شوب ولا يوم لا شيكا ها باوكي واشي عجيب اشترى لي سيارة وأعطاني سيو جاكي دافي متي بو خود برو بس بشرط أن لا تصاحب هذا الرجعية بيالا رجعي بما لا رجعي كوانا فارس يالا مجور دو دول كوت مولا ملاو شو مناو كومولا رفيقه كومولا رفيق بني سيبو أول ما أرشدوني علموني التدخين يا كم ستيان فير كردم جيجار أخوان تواب هر اوی پیه دوای او برد میان بونی ارگل خانه دوای او فیری مشروبات بو اونی الملاهی و المشروبات سبحان الله فبئس القرین فبئس القرین دوای او سیری بلاکلی رای حالی روشک لگر رفیقک ما اوی سرخوش بو كان صديقي سكران وانا سكران بلا ملا اقام لي بوش ملا يخون بو دي ختم ما حواليك فاحشم لا قرابك دي ختم رفيقكم دو اوي كسر خوش بو محاوليهم لا قلاك لي واطم لا قلابك نير بازي الله اكبر اجات انا من على كان ثاني والرفيق غلطانيه عليك من تقوم بي ابو عليك زالين بلا ما مداو ها قايل اخويني ايش فاحش ما قلاب كاك وشتم على من الاستطيع يشتم كرفيقي خراب ثاني خطره انسان بو شوبا لا شوب و شو ام جنجا لا مزقود لا قران لا نيجي بياني جمع وجماعات قايش تشقر اخواردن قايش تاني رجال اخواردن قايش تاني مشروب اخواردن وهي قايش تاوي كلواطي لا قلاب كاك بويا بيوديا بالمرزان استا ما دهوش برکان زانی چی لخلق که است؟ ازانی است لر رجی ما دهوش برکان و وسایلی پیوندی کان و چیان بسر منال کانی من تو هناآو. حتی او منالانی که ملتزمن وربونه ورب. ازان ور چیه نازم چون تدم بیان. یعنی منال کان و انس طبیعینین. کاسن کاس. پیلان مخدر. یعنی وکو بلی سربونه. أمانان ديمان بينيوا يوم لا دام أوتشون وايلنا على مدار الساعة موبايلك بجويد إيه شون تيجنا شيء شون ويران نابي أبرا وزول وريابن إن شاء الله أم باس باس يجي غرينجا وميدا كم بتوانين بوردي شنو نام وزوع كوا دوباره كم أو كلمة قل لي من تصاحب أقول من أنت چه تیگن لما؟ هاو دمو چه؟ هاو ریو چه؟ دلی بچه اکریتاو؟ هاو بیری چه؟ لما جلیسی تی دانشی پیدالم تو چه؟ ام روشتا کم خوندوا یکم جار رکتی بای خوندوا علی اصحابی کرام هاولانی رسول الله صلی الله علیه وسلم باسی هیچ تیکن بگوری بو ناکری الا صحبن بی تیبگن یعنی لقال أوهم علمان هبو أوهم سخاوة أوهم شجاعة كتي علماء عقيدة لين تنها ببركتي هاو ريتيو هاو بيريو هاو فكريو هاو دمي في أغمار إخوة مرتبة كان بدسنا وهي مرتبة الصحبة أعلى مراتب في الحياة كورترين في لو مقام كأصحاب بدسنا هنا وأويك في أنا لين هاولاني في أغمار
يعني باسي پیغمبر كريك امانه هاولي او بون لقل او جياون لقل او دانشتون هيش هاولي ابو جهل هيش هاولي ابو لهب هيش هاولي نتنياهو معلومه هركز اصحابي خوي هيا هسك قرين ورفيق وبرادر ومبدأ خوي هيا بويا يا ما ابي بخوما نبتشين وبزين يا ما لقل شين ظلمان بكيويا دعمي كي أكين بشتي كي أقرين أما مهمة يا ربي خويا عاقبة خير مانك آمين يا ربي خويا بمان جريتو بوسط الصراط المستقيم يا ربي خويا بخاتي عظمته قولي خود لشري رفيقي خراب بمان فاريزي يا ربي خويا هاول إباشو صادقو أمين وشاكمان بنسيب كي خويا شفاي همون أخوش كان بدي لدون ولنزيب خويا عاقبتي بصالة وكان بخير جري خويا قنجو لا وكان من دام زراو بغيرت كي خويا لشر دجمناني ام دي نبمان فارزي يا ربي خويا داوالي اكين بكرم ورحمته وبزي خوت عدالتي اسلام بيني تو ناوما يا ربي خويا ظل ما بركي لنور ولا بركه ولا حكمه خويا اخش كبراني كلا دور ولا نزيك وداوان كدو دعان بوكين او يقرفتي هي خويا دقاي خير علي بكي تو او افتتاني كتا استادانا مزرعه ونسل تمالي خويا خويا بخير وسلامت تريو خير علي بكي تو خويا او گنجولاواني كتا استها او سيدان بني سيم نبوا خويا بدلي خويا بشرعي بسلامتي بني سيم انكي يا ربي خويا امن وامان بيني تنا او مانوا خويا لشر في اثنين زالمان وكان رجانو ديكتاتور كان بمان فاريزي يا ربي خويا مسلمانا لمسر زمينه بنا حق كجين بنا حق ظلم عليك خويا ليدا فارينو بقدرتي بسنوري خويا كتاي بدا صلاتي صهاي نبيني خويا برشو الله وان كيتوا خويا بهوي اوهم الجريمه وقتل ويران كاريك ايكن يا ربي خويا ابو خاتي قوري خد كتايبه د صلاتي ان بيني اللهم امين نبهني الله واياكم من نومه الغافلين وحشرني واياكم تحت رايه سيد المرسلين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. حمد وثناء وسباس وستعيش ببايان بخواي قور مهربان بخواي ذاتي برزو بها ولو بها وتاو بشريك وأو ذاتي كبديه نرمانو بملياران مليار نعمتي بسرا رشتوين ناتوانين هجماريان بكين بهندي نعمتكاني وزياترو بهندي نيواني آسمان وزيو مخلوقات ودرس كراوكاني سباز غزاري خواي غورو پر وردقاد دكينو دلين الحمد لله. الحمد لله عدد ما خلق وملأ ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء وملأ كل شيء. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، الحمد لله ملء ما بينهما. وبهزاران هزار درود صلوات ورحمة بركتي خوا دنيرين بوسرياني باكي بيغنبري بيشوا ونوري شامان محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. واي قورو پر وردگار چون لدنيايا امي كردو بأمتي أو أمتي آخر زمان و کردیتی رابر و چاو ساغمان لی اپارمو لروجی دوائیش دا بیبشمان نکا لشفاعتکی و هل زمری امتکی او دا کومان کاتو حشرمان بکاو شفاعتکی من بنسی بفرمیو لآوی حوزی کوسر و دست مبارک کانی آوی کوسر من پی بفرمی انشاءالله. وای گورو پروردگار عقیبتی منعک من بخیر بیاره. بیسرانی عزیز و خوشویست صلاوی خوای گورو پروردگارتان عرضکم. صلاو رحمت و برکتی خواتان لیبه. صلاو رحمتی خوا بو مال و حالی همولایک من و بو سراپای ولات من. خوای گورو پروردگار لیه پاره موا قلمی عفو بسل گناه کان مانا بهینه لتقصیرات و کمکوریه که به هوی انسانیت و که خوی و ها خلقی کردوین انسانین شتمان لبیر اچه توشی تقصیرین کم ترخمی رومانتی اکه لاوازین هنده جاریش احمالی اکین ببشتانو کلکه ابن نصر من زیاد لمانش وسوسات شیطان و فریوکان و جوانیکان دنیا رازاویکان دنیا امان همو دجمنان یکن شتان یکن توشی لبیرچونه امان اکن لامان ادن امان ترازینن خواه پنامان بدا بای با صفته و دارین خواه لیمان ببوری لو كمو كوريانيكا كا در حق بيويستا ايما بجوانترين شوي طاعت و عبادت بو ذاتي برزيتو انجام بدين بلا ممكينة كمو كوري ما نهبيو تقصير ما نهبيو حقي خو ما نهبيو نهبي بوهي داوي لبردن اللي اكين خواهي غورو پر وردقال لي ما نبوري و لغناهي كوش كردو كان ما نخوش بي لدايكو باوك ما نوانيان قراونتو بولايتو خوايا لي ان خوش بي و آوانش یان ماون خواه رحمیان پیب کهی عقبت یان بخیر بگیری داماو کنفتی سر جگهان نکهی خواه تعالی لده پارم بناو پیروز جوانه کاند اصلاحی حالی همولایک من بکهی رحمت کت خود من لسر برقرار کهی پنات پی اگرین لخشم و قین و غضبی خود امولاتش من بو برقرار کهی لسر امن و امان و آسایش و الطاف و فیوزات رحمتی خود یا رب العالمین و هوی کردوی خراپکاران و نفهمانی که و لناو من نبی غضب من لی نگری کسانی که هن نفهمن و بجهی اکن سنود بزینن تاوان اکن گناه اکن خواه بکردوی خراپی اوان من لگلانه که غضب من لی نگری لده پارمو یا رب العالمین طاعت و عبادت اکن من قبول که هرچن کمو کوریان تیایا بکمالی خود نقصان يكان من بركي توا يا رب العالمين بيك تتويشوي سنجين وقيامت من لهير خير وشاك وطاعت عبادتك لهير إحسانك لم كمالغي إما لتاكو بشويكي قشتيوكو أنجام أدري بيك تماي قلغان بوخرابو في تنو فسادك كلا أرادا بلخومان ومالو حالماني بدوركي وبيك تقلغان بومان لأقري جهنب من باريزيو ولدفكي خود داخلي باشا برينة كرمالي كتماكي يا رب العالمين. خواهی تعالی لده پارمو یا ربی دروی خیر لهر مسلمانک بکیتا و که گیروده و دامه و مشکل روی تکدو خواهی دروی خیر لی بکیتا و یا ربی خواهی مشکل و نارحتی کانی لکول کیتا و خوشی و فرحی با دلکانیان بگیری تو آیا عائلیه که کسیه که فردیه که هر مسلمانیه که گویل دنگمانه یان گویل منی خواه و خاطی ناو پیروز جوانه کاند روی رحمتیان تیب که تو دروی خیریان لیب که تو پای تعالی لده پارمه و مسلمانانی مصابعف و چوساوه لهر روی که امسر زوینا که ظلمیان لیه کره نجاتیان بیل جیر ظلم و استمد و ظالمان لناو بری و پشتیان بشکینی اللهم آمین بكرمك وفضلك آمین برحمتك يا أرحم الراحمين وشي سكانم أمرو بندا وكيلي خطيبم لجاتي مانساسي عبدالله يكشمان لخزمتانا هاتمتو خزمتان لبرنامي برسياركاني ايوا كوكو مجارك عرزمان كردون روجان يكشم كاجمير دو ددقا دو سيشم و پينشمانيش جنابي مانسا عبد الرحمن و مانسا وشيار روجاني سيشم مانسا عبد الرحمن و پينشمانيش جنابي مانسا وشيار و پاداش یان با تولم کاتانه دا لم برنامه راستو خوې پر سیارکانی اویا ام برنامه من هي بو ایو بریزو خوشویست بو امید ان شاء الله هر برای هر خوشکی هر کس یک پر سیاره کی شرعیه پیوسی برون کرنوا هیو جوش داماو نازانه حساباتی چون له رو شرعیه وا چاو ساغي بو کین بو امید خوای ګورو پروردگار هدایت هم لایکمان بدا ان شاء الله یان پرسیاری جنبه پیشنیاری که جوان به شک ابی لیرو به ایمی علی با بیسرانی خوشویست در برنامه که دولمان اکین یان هر او باسو خواسته که ایم حالی بجیرین لسرطای برنامه که و توری برنامه که مداخلی که تیا اکی ممکنه منشتی کم لیاد نبی لو دقیا لنمونی جوان لهر حساباتی که تر لوتی که جوان تکلی برنامه که اکینو برنامه که پی دولمان اکین ابن باسو خواستانه به یکو انشاءالله ام برنامه دولمان اکینو خواب پشتیوانی هم ملاکمان بیو بوی دشملای جمال تلفون کانو دواتر دیمو خزمتانو توری برنامه که دا امزرینین تا اوکاتی ایوش پیوندی اکن فرو بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کاجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن دوباره سلای خواهی گورو پروردگاتان لبه بریانی خوشویست خوشکانی به حرمت الدین ده بیسرانی برز و عزیز خواهی گورو پروردگار همول اکبان سلامت کن لبالله و مصیبت کنی اول بریابان پارزی انشاءالله و تعالی خوشی سکانم لطوری ام برنامه پرسیاره نی ایویا سرطای برنامه کمان توریک دام مزیرن بناوی عهدو بناوی وفابون با عهدو پیمان بستن عهد وشک خوی عربیه لکو دواری خوشمانه مانه و ترجمه که واته پیمان دان پیمان بستن که اما پیمانک ادین پیمانک ابستین لگل دورو برمانا با درجه یک احد لگل خواهی گورو پروردگاره ویلی رو دست پیکین که خواهی تعالی خواهی لآیتی که قرآنی پیروز دا رنمای مانکات و امر من بسرع دفرمه فرمان من پیکا و دفرمه و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا عهد و پیمان بستن پیمان دان با کسیگ واتای چی؟ يعني تو بريار ادي لسر حساباتك لبيني خوتو مقابله كدا بدرجه يك انسان اويك عهدو پيمان بس لقل خويو پروردگار كيدا عهدو پيمانك وشي گوري شهادتي حق لا اله الا الله وبو پیغمبركي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امح عهدو گورتين عهدو پيمانك انسان ك لقل خالق كيا بسوتي ذاتي الله سبحانه وتعالى پاشانیش پیمان لگل پیغمبرکیا کفر سادکیتی و ناردویتی و کتامین پیغمبره بویا ابی انسان آگاداری بی وکو چون و تارکانا گیو من ابی لسر زور شد که خواهی تعالی محاسبه مانه که اگر امشتب کین بو شوازه که خواه منعی کردوا خواه پرسیار من لیکا لروجی دوایا بواد کرد من آگادارم نکردی اوشتانکی تو با کردید پرسیارد لی اکا و با پیچوانه شو زورش تانه گن لشرعی خوایا خواه سبحانه و تعالی لقرآنکی و پیغمبرکی صلاة و سلام و رحمت و برکتی خواهی لسر بیه لفرمایش شیرین یکانا هانی داوین بوشتی که انجامی بدین اما يا انج خوانا خواز انجامي نادين يا ك انجامي شيدين بكم كوري انجامي بدين دي سنه ولا روجي دوايا للاي بارغاي خوايا سبحانه وتعالى برسيار مال لي اكري بو او كارد نكرد بو انجام ندا بو بو شوازد نكرد كخوا فرماني فكر دي لقران في روزك بل داد دلني فرمو بل داد دلني فرمو خشكيم فرمو خشكيم يوم عليته
1: يلمنا موزا
0: بل خشكيم سلام عليك
1: سلام عليك
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على حبيبنا محمد. السلام عليكم
0: ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. أخوالي رازي بيا خشكي من رصفي بيا.
1: باسين وقلت هو يقول ستي ما مصا.
0: باسي عادو بيمان بستنا كين داد الدنيا. عادو بيمان. تقول لك أخوي خوتا عادو بيمان الدعوة صار رازي بيا.
1: والله والله والله.
0: والله. عادو
1: بيمان بدو. يعني
0: ما كان يجي بديك بديك
1: بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك بديك
0: أنا أقول لك سوچاوت خوش بی عربی بله برانی عزیز و خوشویست خوشکانی دیندار و بحرمن مسلمانانی برز بی سرانی عزیز و خوشویست لطوری برنامه کمانا باسی عهد و پیمان من کرد یکم درجه عهد و پیمان انسان اوی لگل خوای خوایا ذاتی الله سبحانه و تعالی عهد و پیمان بدا لسر یکتا پرستی که هیچ جور شريكك بخوا قررنا يا سبحانه وتعالى قال لا إله إلا الله أو عقيدة لطلتها أجس بيه وعهد وبيمانك لطلتها أجس باندوتها شهادتك بحق هنوتا وأبي تامر دن دساني بردوان بي تخني شتانك نكوي كلا إله إلا الله رفزيبك لبرنامج جياند لهالسو كوتد لعقيدة وفكرت لتصرفاتت لقصة كردنت بويا أبي وفاب كان بو أحدوه شون كلا روجي دوائية خوان محاسبة ما نكال سري أحدو بيمان وكوكوشون عرضم كردن حسابات يعني ترهي أحدو بيمان يشتكي واسادين يا كسيك لقل كسيكا بريار يقدا وعدكي بيدا لسر شتكو دوائي قوي بينا لكرا يجني فشي فشانية بخوا لروجي قيامتا محاسبة أكري لسري وسز أقر خوان أخواس التقصير دهو بي سزاي لسر هيا وكو چون اگر انجامي شدابي وكو چون دور كعاد شو نيرجا كي دور كعاد چشنگا وكي خواي تعالى تأكيد نيرجا كي تو سجده بو خواه بردو عجل حسنات دستا كي بو عهدو پيمان بردنا سرش خواي تعالى جزاه داداتو پاداشي خير داداتو ريز اللي اني لطف لقلاء الميني بويا بي التزام كين با عهدو پيمانا كان مانو آيا وفامان كردوه بعهدو پيمانا كان يان خوانا خواسا نقص مان هنا وبرامري جا وكو عرزم كردن اواع يان هيا وقورترين يان بريتيا لا او عهدو پيمانانا اوه لجوري هاو يان او انسان لقل خواي قورو پر وردگار عهدو پيمان بستي كا ايمان بخوايا و ايمان دامزراوية لقل حضوري خواي قورو پر ورد لسر يكتا پرستي و لسر طاعة و عبادت وعبد ربك حتى يأتيك اليقين اما امري خوايا وتوبه أهدو بيمانا بردوان بي أهلا دعاكيشا كبيانيان وإيواران سنة وبيغمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بويداناوين وأفرمير كسي بيانيان زور جار عزم كلنا محديثة لخزمتي أبوين هشت كس بيانيان بيخواني أم دعايا لروجكي أبمري تا إيوارا دا شي تبهشتوا أقر إيواريش بخواني لشوكي مري تا بياني هر دا شي تبهشتوا ما وعدو بليني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جا خوش ایسا کانم راسترين عهد وعد وبلين كان بيتلا عهد وعد وبلين إخوة سبحانه وتعالى لقال بيغمبرك يا صلى الله تعالى عليه وسلم خوي تعالى خوي وصفي خوي دكا القرآن في روزك فرمي ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا يعني أوفر ما شاني لعهد بيمانك داوتي بأهل إيمان وتحيد إخوة ناسان وإخوة فرستان ومسلمان وباورداران لا بو نعيم كاني بهشت بو پاداشي گورا بو رزامن دي خواي تعالى سبحانه وتعالى هش خلافه كينيا إلا خواي تعالى أو وعدو پيماناني دبات سر در حق بو وعداني كأهل إيماني داول قرآن البيروزك دا بهمان شيو پیغمبر نازاركشي صلى الله تعالى عليه وسلم جابويا لدعاكيا لزمني أويتي تيايتو پیمانی یک تاپرستی و عهدی و پیمانی یک تاپرستی لو رجای بیان یکی تازه که تو لحضوری خواه ایوارد بسر ایدی سنو تازه که تو لحضوری خواه علی چی؟ و انا على عهدک و وعدک مستطعات لازمنی دعاکای سید الاستغفار اللهم انت ربی خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدک و وعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانه لا يغفر الذنوب الا جاء شاهدك يأمل لنا وأم دعايا عليكي وأنا على عهدك لقال حضوري إخويا مناجادك عهدك أو كافبل لقال خوايا سبحانه وتعالى لي لسر أو عهدي كوتما لا إله إلا الله محمد رسول الله كوتما تخني حرامناكم كوتما بيمان ناشكينم كوتما بأمريختوناكم يا أي پروردگاركم كوتما طاعة عبادة تنهار بوتوأكم توأبارستم او بجوريت وانا لسر او بيمان بردوام يا رب العالمين لقال ويا بنات في اجرم اجر كم كوريك وتقصيرات او انا مهب واعوذ بك من شر ما صنعت هشتيك بلي او شيء تو اجر كم ترخمي بيد الحق بو احد بيمان او احد بنا اجر بذاتي برزت خد لي مبوري بله وهر وها لازمني عهد بيمان لقال حوي خوي جورو پروردگار بريتيل نظر نظر يكيك لو عهداني كإنسان إذا بخواي خوي بويا أبي لا محالة إلا أنجامي بدا كسيك نخوشة كسيك حالتك بسرايا تلبيك امتحاناتك لبردماية نزر أكاية حر مشروعك لبردمتايا حر حالتك خواي قوري دواي منالك ليك خواي أقر منالك من بيتي يعني خزانك نجاتي بلا سرع وزعي منالك ببي بسلامة بخير حيوانك ده كم بخير صدق بي يا رب العالمين من الله كم بخير وسلامت لا بقات أو شوينا خوا حيوانكم نزر به نيجل نزر به هرب له حيوانك سر أبرم ما دم أي بس ما مرجك أو حساباتي كده بردم خوا داناوا كلمة نزيج بكارنا يعني هر أشي تظني نزره ما معناه شو تظني نزره وجا نزرك إشي بكارنا أو أي تفطاوتي تا دا مزره علي خوا أو كسالي يا رب العالمين لم نخوش نجاتم بي حيوانك قايك جوانا قايك حيوانك دا كان بخير بحج عن مشروعك وكو عزم كرن برا خوش ويسا كانم خوش كبا حرمتا كانم لبيني خوتو خوايا كبايمان أدي اتر حيوانك سربري برا باريك بكي بخير مزقوتك بكي توا خاصخانك بكي توا ما دم بايمان أدي بخوا لسر شاكيك أبي أنجامي بدي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمي من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه هل كسيك نذرك نذرك لإطاع أمر إخوايا به أبي بجي بهيني بلام أقل لبي أمر إخوايا به مثلا إيكي نذر كابلي شرط آهي به وعد به يترسر داني فلا نخزم منكم بور منكم دايكو باوكم منكم خشكان منكم آموزاكان منكم أما فلا يعصيه أما بأمر إخوايا نابي أم نزر بريت أسر والحاصل نزر لعصيانة نية نصر لإطاعة أمر إخوايا قورو بروردقارة نابي بلي بلا من بيمان مداو إخوايا قورو بيماني خراب ورناقري بيماني معصيته وشتيك بينا خوشة بيمان لقى إخوايا نابسري سبحانه وتعالى أو بيماناني نابي خوشة يسكان دوم عهدو بيمانك كدبسري لدواي إخوايا سبحانه وتعالى عهدو بيمانة در حق با پیغمبر اخوة صلى الله تعالى عليه وسلم لقل پیغمبر اخوة بشوان كوتني با اطاعي فرمائي تشيرين كاني كشهادتي حقا دواي اوتومان لا اله الا الله وتومان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله كدما دم شهادتي حق دينا وبشاني مباركي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم كنيردرا و فروستادي خوايا و كوتها من فروستادي خوايا سبحانه وتعالى او اخواي تعالى افرمي من يطيع الرسول فقد اطاع الله هل كسي اطاعي بيغمبركي خوابك او اطاعي خوايك رو سبحانه وتعالى ولا اعطي كتراء خوي فرمي واطيع الله واطيع الرسول شون اطاعي امري خواكا اطاعي بيغمبركي شيبكا فرماني كردو امري بيكردوين كاطاعي خوا بكين وباشان اطاعي خوا اطاعي بيغمبركي شيبكين كناردويتي خوي ناردويتي صلى الله تعالى عليه وسلم وحي بوناردوا وخوي سوند اخواب ذاتي پروردگار افرمي سوند بو ذاتي كنفسي مني بدست الا حقنا بلم دمي من ونات وتدروا واخوي تعالى خوي وصفيه كافرمي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او خوشويستا او نوري چاوا او فروسادي اخوايا صلى الله عليه وسلم كلمة يقل أخوي ونالي إلا لله إخواه سبحانه وتعالى وحي كراو بإلهام إخواه بهداية إخواه بإذن إخواه برنما إخواه فرمائش تيكردوه إخواه إذن لسربه سبحانه وتعالى ويا كعهد وبيمان من در حق ببيغمبر إخواه صلى الله عليه وسلم أولي لسر برنامك بروين وإطاعي فرمائش تكاني بكين صلواتي لسر بدين ورنما يكاني لسر سر وسر شامان بنين ليلة ندين سي همين عهد و پيمان امان زور گرنگ اميش در ضمن و پيمانان اترا سي همين صنف صنفي پيمان بستن لگر خلقية خلقان لنا و خوان دا كعهد و پيمان اقدن با يكتري لسر حر حسابات يكبه ابه التزام بي كابيوي التزامي نكر بيوي لروج قيامتا خواه گورو پر وردگار محاسبه اكا لسري و عقابي ادا لسري او عهد و پیمانی در حق به هر کسی که ناو کوملگیا ناو خلقیا انجامی داونه بردو تنسر مثلا نوکو او همو عقد و گریبست و عهد و پیمانانی که لنیوان یکتری همانه لاتفاقات و ریکوتن و کرین و فروشتن و گرتن و زواج و هاو سرگیری و صلح و امانات و چندها هزاران حساباتی ترک التزامات عهد و پیمان ادین نسلی که التزامان ها بپیوه بله من باجر يان فرمو
2: صاحب فرمو بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ورحمة الله وبركاته ما وجد
2: خطان فاري زمان مساجان زنابتي ومعلومنات وبيسران بقشتي وكارمدان ويجي لدن مالهم سلام إخواتان لبيا
0: ليس الله ورحمة إخوال جنابي شبه ما وجد
2: أمرو يكم روجي روجست يكانا دعواتم لبيسران اوی لتو نایا حیا نل من باشد همو جاره باشی روزش یا کن من بگو اوی لتو نایا اما اجگیشی دوره سی روز بر روزی و عجر مانی کن بو انسریه ام روی کم روزا دای کن باو کن تخواب چی نلای مقالل عشق کن ماموس اگر روزانه من ده هزار تخواب سی هزار من تیه دا
0: نه والا
2: نه دا پی مان اما فرستت بو ایما بیانی دو بیانی همو من کشت من نیوانی مالی خوبان مالی نیوانی مالی خوبانی من بجده بسی دارو بچیت ما تکا سلام علیکم دو روشتر من ناو امرو یکم روزا
0: علیک السلام و سلام برکات دستو چاوت خوش بی اخوا من بجد یان دستو چاوت خوش بی همو جاره لرزوانگی او آیت پیروزانه و که خواهی تعالی فرمه و ذکر فا این ذکره تنفع المومنین ام یاد وریانه که با مسلمانان یار من بجد خوی خواب داشی با تو انجام یاد او کردوانه ولی گل و شهادی مسلمانانه که خاطر اگر یک مسلمانش بگویه او کال داشت خیره که بجداره ببی و ایله خیره که خوی کم بیتو او کم نیه انجا امش هر دیسانو عهد و پیمانی تیاره خوای تعالی وعده داو من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها میکی کتر ل عهد و پیمان کانی خواه سبحانه و تعالی در حق با عبد کانی هر کس یک چاکه بکا او چاکه خوای تعالی وعدی پیدامین دقان چاکه من بداته جا روش یک بر روشو بی در روش با انوسی خوای تعالی تو یک روش بر روشو بی خوای گوره للای خوای بده با تنوسی بایا امام مفروض وای شو روش لعبادتی خوای بجین بلام لکرم و لطفی خوای تعالی لسری سو کردوین و بگویری توانای خو مانه بلام اگر بتوانی لما کسی روش آیا ام ایام البیضه بی کسی روش سری که یان دو شمان و پین شمان به مهم بتوانی لما این کسی روش بر روشو بی لسالکه اکات کامری سالکه لمیزانی خواه سبحانه و تعالی لأجر پاداشته که ما شاء الله لو خیر و برکت و رحمتی خواه تعالی لو عهد و پیمانه برز و پیروزه که خواه گورو پروردگار بایدانه بی تو به همو سالکه سی روش بر روشو بی سی روش بر روش یا بیش اشته کی آوا اکا اگر هر لما یک از سی روش بگری دی مقابل لمیزانی حسناتی خواهی گورو پروردگارا بول بوی داناوی با ساله با ساله که هر چکه هر وطمان حسنه یک و در مقابلیتی اتر تو لما یک از سی روش بر روش یا با اکاتم سی روش اکا اکاتم مانگ خواهی گورو پروردگار بلطفه لگل من لحدیثی که قدسیه اگر ام باسه زور بچینه بنجو بناوانی و فرع و فرعی لیا کنو براسی بحیفی لن برنامه افریا ناکوین با تیلو تسالی دلمان او بخوات و حقی بینه که هموی براسی نشعاتی خواهی گورو پروردگار بو عبدکانی رحماتی خواهی گورو پروردگار بیر من اخاته و بفضل گوری خواه سبحانه و تعالی بو ایم عبدی کچی ایم عبد چنه در حق با خواهی گورو پروردگار بداخوا كم ترخبين و جاي واجهه لبوفاي و بعهدية خواه پنامان دا خواه من دا بینين و دا چين ناو برکو دعاية دين و خدمتا ان شاء الله بسراني برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن كاتي راست خوی برنامه کا روزانه یک شمه سه شمه پنج شمه انده بید کاجمیر ده بو یانزای سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه دوباره صلاح و رحمت و برکتی خواتن لبه بیسرانی برهز و خوشویست و مسلمان و دیندار بیسرانی عزیز هولاتیانی خوشویست من در چین و نو تورکی بردامه که پیمان خوش پیوندی تانه بی و بجداری من لگلا بکن و چش ورگرین لمباس و خواست ایمانیه مسئله عهد و پیمان بستن لنیوان انسانکان خواهن دازورن بله که احمد یان بله فرمون
3: السلام عليكم.
0: أي عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بس
3: خوش بوم
0: برنامج وانا. إخوالي راضي وكا أحمد. جندسي توش خوش بك.
3: لا يكفي
0: الله
3: مسجد. بلى. كاتي نيوز كي منالي أول تعزت جتوا. يعتبر نيوز بوم مسجد. كاتي نيوز هو دروس يعني جاي وين هو مدي. دوري بخليته. ترى هو هدورنا كويته.
0: وتم الله كشارة مين تحملني. هلا بسيارة كا أحمد جان.
3: هلا مجلس خوش
0: يا. باش ندرس كانت خوش بيا. وتمان كاج احمد جان ان شاء الله جاب قبل برنامجك بعد تو ركمان طاو كاين وبشتي يعني خوال لك وتاي برنامجك والله بسياره كان دينا ان شاء الله تعالى ام خاليا براسيو كولي هويلك او اوي زوري اكيشي عهد بيمان بس لنيوان انسان كان بحكم او جياني دنيا او معاملات وهالسكوت مان الى جالكتريا تشكرينو فروشتن بي تشك بكري غرتن بي تش عقد و گریبسی ها و سرگیری به جنهنان و شکردن به واروها او صلح و صفایانی که اکره و امانات کردنان و بطایبتی استا حساباتانی ترهن مسئله پارلمان و حکومت و امشتانه اگر باسو خواستی لیاو بکنه به زنجیره دای وزین امشتانه به زنجیره جا اوی گگرنگلن او ایمایا بابروینو لا سرکانه و دست پیب کن امانی که لکاتی انتخابات و دنگدانه ام خوشکورا بره بر ریزانه که دین پیرشو و عهدو پیمانان یک ددن بخلکی با کوملگا تاوکو بدنگی ام خلکا جی متمانه بنو متمانه ورگرنو امان عهدو پیمان یک ددن بو خلکا که چاکان بو بیننو و او پر ریحولو توانان بخنه گر و هر چاکه که دستیان بیو در حق و ملتا انجامی بدن اما عهدو پیمانه که للای خوای گورو پر وردگار بر پرسیار بن دنیا هر وار روشن نابه بله موشه که باش بو خوم هی مثلا او بی ساله چنه که موشه خاننشینی اندام پرلمانی بو خوی ور اگری و رنگاشتی که وای نکرد به کاتی خویشی و ایسش هر نای که ولایزال ام پروسیر بردام و آوا اروا و نزانی هر وار دنیا روشن و ایتر بو خوی موشه که چاک بو خوی کجه تو جیانی مسوگره بلکه به راش لکه بینی خوی خواهد بزنه آیا جوابی پی با قیامتی روزی قیامت هم حساباتانه چی کردو تا وکو محاسبه که ایسو گویلی خواهی گورو پروردگار بام پیوندی که عدنانی جوارگین باله
3: بله
4: وسيم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسعدنا.
4: السلام وسيم. أرمان خالد دواي فاس تاي شيخ بايجر بازارن دبي سواد وسجاني فاك بغمر سلام عليكم بو جناب تانو بو كارمن دبارة زكنا بو بسر بارة زكنا وسيم سواي ورزي تاي بتيمه.
0: زور سپاس و سعدانی برز جناب برزی فایگر برز لیان
4: قربان باز رز دارن ما سگیم سلام بیا با دست خوژ بت ورک ما سگیم تا ورک زور زور زور زور سگی جوانو زور ضروری امر وک خلق بکاری بینه والله تیجو بسم سر باسی تا ورک ما سگیم ایم حق تیجنار کم بو همو بیتر برز کان هر جاری ک بجداری ک شتی جوانی نو کومل گاتیان باز کن حسابونو حزکم باسی او خالص کم اتلنا او شارا كأشيد ما وصار جاري وعساك كأساسي كبرزة أو ستة نفر يا فرزة لجاتك نفر جزء تجيبه برزك هذا يا جاري ويعرفك يكتين ساسك كان لبين يكترى جزء يقول يكتري برزك أنا مشتى زور زور جوانا ما وصي يعني بناؤك ملقا براسي من زور لهم في خوشة وكبراج نار حد نابتو أما خريكة الحمد لله شتىك خريكة بلاغوت لنا وخلق ما وصي يعني تورك أي جناب يش ما وصي كباسي بيمانك أي إذا اگر کومل گکه ما لپیمانا سرکوتوب موصا پیم او پیمانیک عین به یتری سرکوتوب یعنی زور مشاکل کان ما نامن اسا یک له مشکلتان نو کومل گکه من موصا ک زواج کری چوکرک زواج کان سید کی موصا گیان دوای ما کم جیاب نو یعنی او پیمانا هیچ کای موصا بو پیمانا نکن کیا یعنی نو مسیسکا کومل تیاو موصا کی برزات و خزمی هر دولت دانی استم لسد پیمانی گرک و دنک آم کشور اون به نصیبی کو اصل مالی کوین بالان سیر کی آیا کرک به آیا چک به دوای ما هد جزگیران داری ما وسط جام نوله من پرسیاری کمیل را پرسیاری کم بود رسو آیا آم کشور که جزگیران نارن اگر کچک لنان سا کمالگای ما لکرداری اهل حشا کرد مثلا آم شكبون منا الله ولا من جاب منا نامي بدم كرة آية أجر كرة قبلك شكمنا ريت آية أو ماري كبير كذو هيك يا كذي أو شيء عمنا ما وصل يوم دستم خرج عزت ما
0: كرة قبلك شكبلك كرة كمنا يا كرة قبلك
4: أجر كرة قبل آية يعني شك جاري وآية ما وصل لمحكمة هر نوي عطوا نتي أدريتي أجر زواجك مثلا أبو ما هو ما هو كم يجبيت آية عم دروس اللي روي شرعه ما وصل اگر کرکه مثلا حشالک چیزه ولی دزگیران داریا آیا حیچی اکیرد مثلا و ماریا بسیار که مورد استان خوش به عدد من موسیقیم
0: باش سعدان اگل خزمت ها
4: استان خوش موسیقیم
0: شاید خوش به پیمند یکر زور سپاس و سعدانی برای
4: شرچاو
0: رزر موسیقیم امجاره برنامه که دولمان اکی به پیمند یکان خواه پاداش خیر باتوا استان خوش به پیمند یکر حقیقتا نمونه جوانه کانیش اخر برای پی بدری و باس بکری خوای گورو پروردگار پی خوشا شته جوانکان من درخین و اشکرا پی بکین لگل اوشت هشت نامو خراپکان دا پوشین ستری کین دیار نمینن بو یک لوانی که زور خوای گورو پروردگار برانبری زور به تعبیر یک برین به شوازی که خوای گورو پروردگار پی نخوشا اوه خوان خواسته یعنی او پر قمی ناراحتیه و گناهی که زور گوره که انسان گناه بکاتو بچه باسی که یعن دیار دناشی نکنی نو کمالگا ترویج پیا بدا و باسی که اما عکسی پیامی خواه سبحانه و تعالی اراده ویسی خواه گورو پروردگاره خواه تعالی تنها لیک حالت ریده و لا يحب الله الجهر بسوئی من القول الا من ظلم لقصه کرنکان مانا خواه تعالی پی خوشنی انسان قصه کانی درب ريو هاوار بكا و باسي بكا لملا و لولا إلا مسألة كسي ظلمي لكرا مگر ظلمي لكرا بي باسي ظلمكي بكا و تحققي خوي و ظلمكي بو بقرين ريترا و بزان ري ظلمي لكرا إنا غيري أما خواي تعالى حزيب جهر بسوء نية يعني آشكرا كنشتي خرابو أم حساباتانا أبي خماني لي باريزي أما وسعداني باريز كن مونكي باسي دوارده كي جوان بونو عما اولا پاداش و وفابون بو چاکر لگل یکتریا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمید کسی چاکی لگل آکردی توش هاوشیوی او چاکی برو سلاو لیکا بجوان تنشی و جوابی برو دست خوشی لیکا دسپاسی که و چاکو پیاواتی که لگل آکا اگر نزی که بدم اگر دوری شده سی که ببرزه کدو که دلی لناو سیاره بو شوازا با تایبتی لناو سیستمی اوتومبیل و سیاره و رگاوبان زور پیویست من به یان و روحیتی هاوکاری هست بۆ یەکتری و دەستخۆشی لە هاوکاریەکانمان هەیە بەرامبەر بە یەکتری و پێزانینمان هەیە پێویستمان بۆ پێزانینانە هەیە بەرامبەر بە یەکتری کە توانین هاوکاری یەکتری بین ئینشاءەڵڵا و تەعالە هەر خۆت نەبی خۆت فریاب کەوی تر ئەوی تر هیچ کێشەکانمان لەوایە ئینسانەکان زۆربەی شتەکانی نەفسی نەفسی هەر خۆی فریاب کە خۆی بەدەستی بێنە شتەکانی تر ئەوی تر کەیفی خۆیەتی بە تایبەت لە ڕۆیشتن و ڕێکردنی ڕێگاوبانەکانمان ئەو باسو خواستێکی ترەتەوەرێکی سەربەخۆیەوە سەعدانی بەڕز بەڵام هەرچەند نەزانم جەناوت وەکو دیاردە و نمونەیەکی جوان باست کرد نەک پەیوەندی بە بەرنامەکەوە هەبێ دەستەکانت خۆش بێ یاخوا بەوەی ئینشاءەڵا حەقی بەرنامەکە بدەین کۆتا باسەکەمان لە باسی عەهد و پەیمان لە ناو خەڵکیا بوو وەکو ئیشارەتمان بێدا ئەمە زۆرترین حساباتێکی لەسرە لە ڕۆژی قیامەتا چونکە ئێمە بەیەکەوە خی گەورە پەروەرگار خەڵکی کردین بە یەکۆم زەوی ئەوەدا نەکەینەوە بەر یەککەوتنمان ئەبێ وەعد و عەقود و پەیمان و عەهد و ئەمانانشمان لە لێوانە دروستە بێ و ئیتیفاقات هەیە ئەبێ پابەند بین پێیەوە لەسەر هەموویانەوە کوتمە عەزم کردم کار بەدەستانی کاشتنە شوێنی خۆیان کاریان کەلەن کار بەدەست یعنی تر کاریەکەوێتە دەست کاری ئەم میلەتەیەکەوێتە دەست ئەوە عەهد و پەیمانێکە کە وەری گرتووە لە زیمەیەتی ئەبێ وەفا بکا بۆ عەهد و پەیمانەوە ئەگەر تەقسیری بوو تقصيرك يعني نيكر أولا حضوري خواهي قورو پر وردقار محاسبة أكريو أبيتك توقيك لقردنية أبي لروجي قيامتا محاسبة يكي شديدي لسر أكري لروجي قيامتا خواه پنامان بدا اتكرينو فروشتنك بكري قلتنا هل صلحوشتك جاري مسألة صلح كردن كتو صلح لسرشتيا كيد دوای پشیمان ابی تاوما زور شتێکی نالەبارە زۆر شتێکی ناشرینە لە شەرعی خوای گەورە و پەروەردگارە حتا من لە فەرموودەیە بەرچاوم کەوتوێ عەلی کە هەیە فەرمێ هەرکەسێ سوڵح لەسەر حسابی شتێک بکا و دوای لەو سوڵحە پەشیمان بێتەوە خوا پەنامام داوەک وایە لە ڕشانەوەی خۆی بخواتەوە هەڵگرێتەوە جارێکی تر خوا پەنامام دا مەسەلەی ئەمانەت بەگشتی کەمڕۆ أما الظروف في آخر زمانه إن في غمبري خواص صلى الله تعالى عليه وسلم أمانة بل لو بيجر كتو مالك للا دانن أسبردية كان للا دانن أما أمانة بل لا يتو لو دس بيك حتى وظيفة كلا أجرتها كيوتا أستور أمانة هم أمانة أبيد ريغي أو أمانة توك قلني شاو باريز كان الناس كا قد توزكي في الرواجيان اللي تيك جاو إذا عاجد أكا والله بيو أمانة تانيش أوها زور ناس كن لا أستور قدن مانا خوا فنامان دا ئەبێ زۆر وریان بین و خی گەورە پەروەردگار تۆفیقمان بدا بتوانین ئەمانتانە زایە نەکەین وۆی لە ڕۆژی قیامەتا بەرامبەر بە خی گەورە پەروەردگار تووشی محاسەبە و لێپرسینەوەی تو نەبین جایتر ئەوە ئەکەوێتەوە سەر دەرەجەی ئیمانی هەر کەسێکمان لەگەڵ مشوری ئەو قەبر و قیامەتی خۆی بخوا پێشە ئەوەی بخرێتە چوبێتە کەوتبێتە قەبر و قیامەتەوە پێش ئەوەی بخرێتە ناو ئەو چاڵەوە حسابی خۆ ڕێکەرەوە فریای خۆت بکەوە ئەو کەسە مەردە و چاکە و وەسەرفرازی دنیا و قیامەت بەدەسێنێ کە ئەو حسابەی خۆی ڕاست کاتەوە ئیتر لەگەڵ خێزانیا بێ ئەوکو نمونانەی کە بە تایبەتی مەسەلەیەکی تر هەیە مەسەلەی ژن و هاوسەرگیریە وە سەعدانی بەڕێز باسیشی کرد وەکو بیرهێنانەوەی مەسەلەی مارەییش عەهد و پەیمانە تۆ ئەم عەقدە دروست ئەکرێ هاوسەرگیریە چەند حساباتێکی تایە یەکێک لەوانە بریتێ لە مارەی ئەگەر مارەی تیانە بێ ئەو عەقدە بەتاڵە و دانامەزێرێ خوا پەنامان بدا وەکو کەنتیانە بێ ئەوەشی کەتیایەتی بۆی ناکە هەر هەمان نەتیجە هەیە یعنی تۆ وەعدت داوە لە گرێبەستێکە لە مەجلیسێکدا ئەوەندە مسقاڵ مقدار مەبلەغێ ئاڵتون بکەیتە مارەی ئەو هاوسەرت ئیتر هەندێکی توانا هەیە لە عەقدەکە نووسی و تا ئێستا بۆی ئەنجامە دێ هەندێکیش ماوەتەوە لە زیمن تا و توانات نییە وعدە دیاوە بە مەجلیسەکە و بەخوای خۆت کە لە ژیانی تەمەندا کە ماوە هەوڵی بۆ بدەیت کە ئەم قەرزە بدەیتەوە لەو مارەیە تەواو تێروتەسەلی کەی مارەیەکە تەواو کەی ئەمە عەهد و پەیمانێکە لە زیمەتا ئەو کەسەی لە خەیاڵی خۆیا و ئەوێ بیخوات و بەرنامەی بۆ داڕێژێ کە بە جۆرێک لە شێوەکان خوا پەنامان بدا ژنەکەی فریو بدا یا حەڵ و حساباتێک ئەمە ئەوەکو وایە نیکاح نەکرا بێ خوا پەنامان خەرە لە ئەخاتە نیکاحەکەیەوە کە خەرە لکەوتە نیکاحەکە و مەعنای چییە گەیەنێ ئێ مەعنە هەر ئەوەیە تووشی حەرامە بی خوا پەنامان بدا بۆیە ڕجام وایە لە برایانی خۆشەویستی هاوسەرگیر کە هەموو غەم و مەراقی گەوریان ئەوە بێ حەقی خێزانیان لا نەبێ اتر اقل ممارسي جياني تمن يعني عمري كان بريك الحمد لله بمودته ورحمته وسكينته وطمانينته سقو بتمانه برانبر بيكتري ام افرتك بويدر كوت كمان بيويكي وهايا تازه چاوري اويلي ناكا كفيالي كي ديب وشيتو حقي بخواو لبر خاتي خوا قردني ازاك او فكله هني امري اخوي تعالى خويا فرمي ويان صلحك كان لقل يكتري الرقة كون باعقديش بس رابي جاري كيتر بيك والم بيأوك مثلا وانا ما انما بجياني دنيا وخيناك توشتيكي رمزي لي دواك اون بوبكو ما باقي كي قدند آزابي امش خوا جزاي خيري باتوا لسي قومت معني خويوتي امش عهدو بيماني كيتر معني كيشي نيا بلام خواردني اشتكل اساسا يا بيانداني تا اقيني بطلاق يا حساباتي كيتر ايوه حقكينا ياتي امانا خوا زوري بيانا خوش هل ضمني أولامي أو برسياري وساعدنا بينه وشين لا برسيار كان شو كاتا كان من طاو كتاي بهاد شكر به بو خزانة كي شو خز يعني بو أودادة يا شو أودادة بو هاوسر كي جنكة بو بياو كي ببيع عزري كي شرعي إخوان أخواسه هر كسي كان دواي طلاق لا أو يتربك أو بلي لج يا أبمو بطلاق بي يا أو بياو كبلي طلاق قد أدم او طلاقه بين اللجنه فتوالان ما مصايق باسي بكابله وكاركي شي اقل ام وكاره لا شرع جاي نبو يوا او توقي لعنتي اخوا ابي اخوا بنا ما بدا بيغمري اخوا صلى الله عليه وسلم فرمايش تك هرشك على هر بياو لا هر جديك ببيه وكاركي شرعي لا طلاق يدا بو هو هوسا حز عليه حزم لي ما طاقتي لي وياكي كي ترجع بجر ريكوت ولا قال ياو أمانة حمو نقصا لعهد وفيمان وقريباس يكا كبخواي خوت وبو مجلسة وبو بران بركة داوة هندكي هل دنيايا عقوبكي توشد أبي كأوية خوابنا ممدعو إنسانا للرحمة خوابي بري أبي كببيع ذلك شرعي أيتر أقر أمي بسيادكي كعدانيش آية ماريكي كيو ماريكي ناكيوي أقر طلاق دانا كابو هوي شتكي شرعي او بي او بغيري شرع دان راو اگر غوازرا بو يو ابي ام بياو حبو ماريكا بدا بافرتك ابي حقك همو بدا بلام اگر كاتي حالتي مارك كنا بو ايش اين غوازرا بو مرحله دزگيراناري بو او كات نيوي مارك داتي بلام كوت بهانو كل هدو طروفه تاغلان نبي بياو كبو حزو ارزواتو كيف خويو پارم هيو امشتانه طاقتم لينيه يا هج ناوي كيتي لينيه شرعينيه أمانا ناخوة بويا أقر ينبو بلا أوكاتا أبي حقي ماريكي بشيويكي طاو بداتي ما دم دو طرفا نيكي شكا يعني الكاسيان بري خويا براتو تسريحهم بإحسان نية تسريحهم بإحسان أبي إحسانك مشترك بس هردو لا نكتر إحسانك بو بياوك بي يعني بر بوجنك بي أبو جورا بو شيوازة شرعي بيروس حقكان توزيعك أقر إحسانك جنك اللي محروم بو أبي بياوك حمو حقك بدا أقر إحسانك بياوك اللي محروم بو أبي جنك وتبالله إخوار ريز وحرمت ما هي داناني شي بدا بديار أم بياو هج بيانو كيني ولا من نامي أم بياو دي تربيح محقكاني بو بيارتوا أم بياو تو إيو جني خوي هنا وحقكاناتو حقكاني بو بيارتوا أبو شيوية لبراو بهمان شيوة بيويسة بتوانين لهمو عهدو بيمانا كان معنا لقورو وشتاب تابتشو بس من أمره بيمانك بس من قال جناب تابو روجي كيتربو حسابو كتابه والله اللهم ما قال ها للنسيان لبيرشون لم حالتانك إن شاء الله خواي قولا إمجد دعاك يا أويتي يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا خواي لما نقري بهوي هلو بهوي لبيرشون معنا وبوانا لما نقري خواي قولوا برورد قال أو كاتي إمجد مقابل كان اللي أقدر كنوا أقدر تقصير معنا برامبر بعقدو عهدو بيمانك كان بلی داوای لبودن کم براسی لبیرم چو یعنی حلام کرد یعنی نمزانی لبیرم کرد او حساباتانی او در حقیق کمو کریم ها بو برانبر بتو او پیمانی که همان بولا نیوانا حتی خوش ویسا کانم عهد و پیمان بسن انسان لگل خویا که عهد و پیمان اکی لگل خو تا ابی انسان خوی نفسی التزام که با عهد و پیمانه و که لگل لسر چاکا بردوام بی مساعده خلقی اکی لسر و مساعده چاکا بردوام بی لسر ایش جوان و باشکان لسر اخلاق برزکان بردوام بی او حالتی که بختانه که بو حضرت عایشه کرد نزیکترین کسی که حضرت او بکر معاشی و بری و بردست یابو مصطحی نابو ایتر که بیستی و حضرت عایشه کشی حضرت او بکر رضا و رحمتی خواه لامویان بی دی کبیسی ام کبرایی بی وفا آواها ام مانعانی ببریو تو خدمت یکا کشی لولای شو دمی بر الله کردو ولو بختانی که بو حضرتی عایشه کردو بر راسو بچپایی هنه ای با وانا علایت امیج دا خوتی شد بیت من یارمتی نیم دی خوای گورو پروردگار آیتی لسر دا بزان ولی اتلی أولو الفضل منكم وسعة آيتك أبو شوية الرواء تالا أخيرا أفرمي ألا تحبون أن يغفر الله لكم آية حزناكا خواهي قورو پروردگار بوهي أو فضل ورزيك خواهي پيداو نواندو تان در حق بخساني تر خواهي تان خوش بي بوهي حزتي أو بكل لويا دوالي خوشبون لخواهي قورو پروردگار کردو كبيامري خواه صلى الله عليه وسلم أقاداري کردو بو آياتو دسي کردو با هاوكاري کردنو أو فضليك هيبو بو خزمتكارك شاگرد دکی که مانعانی و بری بود. لگلا ویش او دمی لعرض ناموسی اما ابو به وفای کرو برام بری بالام خوای گورو پروردگار. چون که ام خلقتی وهابو او یارمتی و بری و خوای گورو پروردگار حذی کرد لسر او اخلاق جوانه او مکاری ما برزه برداوم به قطعی نکه. باز کمان لوبو عهد و پیمانی که باید توش تا اتوانی عهد و پیمانی کداو یارمتی بو مالهاتی و بری و تو با فقیر و هجاب بری و تو کوتای پیمانه. تو بردوام بخواهش بردوام پیدا بخشه انشاءالله دست بم رادویانه و میزعانه بیجگه کلمه خواه و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بیجگه کلمه جوان بیجگه کلمه شرعی پاک و پیروز هندانی کاملگه با اخلاقی برز و جوان با کرداری من با برز و جوان و با برکردنیش تا ناشایسته و ناشری نکن هشته کتری تیانیه واللهی او اپری لو خیر و بیریا بجدار ابی انشاءالله تو بیت مای ریز و فضل لای خوای گورو پروردگار بسر تا دا اباره بشرط انشاءالله بردوام بی و هندان و پشتیوانیان بی تو نسری بردوام بی و کو عزم کردن باسو خواستی که دولمانه پیوی سکال برنامه و زنجیریا با وردو تیرو تسلی چینه بنجو بناوانی موضوع اکان و یکتری خومانی لی آگه دادی کنه و توصیه بخومان بکن و ایگه و توفیق من بدا انشاءالله لسر عدو پیمانه کن من بردوام بین نیانش کنین لسر طاعتی جوان بردوام بین لسر اخلاقی جوان بردوام بین نالی خلکی کورکوا هیا وابی رکاتوره کوا حلال ماو که جا کوا رزقی حلال ماو همی حرام منی شاری پیاکم نابی نابی برا عزیز کم بی تنها اگر خوش ما بی تو دنیا هموی بی دین حل گره تو لحضوری خواه تنها تو مسلمان بی بنیج و طاعت و عبادتی خود بکو حلال خودی خود بکو یعنی گویش لینه او فریو ندا خلقی بام دنیای ابینی همون مسابقات و همون مدل مدل کاری و عمل کیو هینا خوازانه د کیو هینا چونی هینا تو کو پناکره لبروا بو بشی که خوای گورو پروردگار پی داوی قناعت بکینو سپاسی خوای گورو پروردگار د سب کینو راضی بی پی او کنزیکه حت هرگیز تا نه بیا کوتای نه بس بو خوای اتر اگر شومن بری دورو بر من اوشتانه ن قناعت من و دروس بین و عهد و پیمانش اتوانین بری نسر که عهد و پیمانی قناعت بونه باو باشه که خواهی گورو پروردگار پیدا بید خواه بخاطی نو پیروز جوانه کانی قناعت من پی ببخشی و دامزراو من که و بتوانین عهد و پیمانه کان من بپارزین حضوری خواهی گورو پروردگار و پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیہ وسلم و برانبر با یکتری با تایبت هاو سرکان برانبر با یکتری گورترین عهد و پیمانی هاو سرکان او یک ریز دا یکتری بگرن حتا روحیان لبرای و تام مردن خواهی گورو پروردگار لسر خیر و رحمت و مودت و سوزه که لسری داناون عهد و پیمانی بین جنوب یابری تیل مودت و رحمت او ای کوابی پاریزن ولا بین خزمکانی بیتیل تیل لمودت و قربا لخزمایتی کردن برانبر به یکتری و چاکه کردن و بید دستان برانبر به یکتری و با یکتری بجین کاغ احمدی برز نویجکی که فرمی منال دیت بردم ما لکاتی نویش کردنا نابید کاغ احمدیان زور حرکب که لنویجابا من دال جبیت بردمد من دال هیچی دسر نیه تکلیفی سر نسر نیه تو نویجی خود که ید ببردم تا حق نبه بسر منال و بابی ببردم تا تو دلد لای نویجکی خود بی لایشی مبه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حضرت حسن و حسین هاتون تسر پشتی لسجده ابوه لای نبردون حتی خویان تاقد نبونو روشتون لاچون لسر پشتی انجا الله اکبری کروهات الزاوتو بینی سجده کن ایتوانی خود دست بره و منال که اتون تکلیفی لسر نیه ایت گناهی لسر نیه بلام تو دلد لای نویجکی خود بی بلام خواه نخواه سبزانی ام منالا اکویت اخوارو یان آگریگ دروس اکاد اوشتان حالتی که خطر رو ده او حالتی با اصغراری دروس ده منعی خرابه کب که نارحتی و خرابه اگنه تا پیشو زرره کی گوره دروس نبی او حالتی وگرنه منالی با بردم تا منالی پچوکی تمیزی پیانه کدو لخوار دوانزه سالو اوانویا کاغ احمدی برایز هیچ قیده که نیا با ضرری با نویجکی تو نیا تو نویجی خود انجام دو بر رکوبی اگوی دل لای نویجکت بی ایتر او یه تا سر مرد یه تا سر پشت یه تا باوشت با بو خوی بید کیفی خویتی خواهی گورو پر ورگر پرداشتی ملاک تن با تو سرمان اشانن خواهی تعالی طاعت و عبادتی ملاک من قبول کاو لسر اخلاق جوان برزکان بردوام من کاو دستی برانی خوشویستیش من خوش به لجودی کنترول عزیتیان کشا تا برنامه اکتی پتیارکانی ایوا خواهی گورو پر ورگر طاقت و عبادتی ملاک من قبول کا و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
5: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدو عاقويان وديمو ولاميان ددموا هركات ليم بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ تیهانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دابید فریشتکانیش باید پارین وو داوهی لی خوشبونی بودکن مادام لو کورا دا بید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نوی جی نشکا بید.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغير كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي إما پشوا مسلم أحمد أبو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خوي لبي دلي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدام لدوی همون ویجیک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوینم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه یرابیان تو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر رقريقني لآسي چون بهشتي جغل مردن به پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو و عن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المكتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى واتا پیشوا علی رضی خواین لبی لپیغمبری خواوه صلی الله علیه و سلم دگیارتا و کده فرمه هر کسیک لدوی همون ویجیک آیت الکرسی بخوینه بیگو من دچه تا استو جر پارزگاری پروردگار حتا نویجیکی دی که داده پیشوا طبرانی با اسناده که حسن گرایتی و عن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون يجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي لبي دلي لهر نواجهكي فرزيان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردينو سين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لمحالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. وشويستان وعزيزان مصلاة ورحمة إخواتان ليبيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشحالون لألقيت ينوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمة ياوي برزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لألقاكاني بيشودا إشارتمان بقرنجيو زور جيغي اهتمامي پرورد کردنی دلی کی زندو وجدانی کی بآگا چاو دیری کی وریاو هوشیار لناخی خومان دروس بکین بو اوی لکاتی وتنی هر قصه اگدا یا انجام دانی هر کردو اگدا یا بونی هر نیت اگدا ام وجدان زندو آگا دار بیت. اگر چاک بو بو خوا بو خوا پی رازی بو رگمان بداو انجامی بدین، خو اگر خوا نخواسته خراب بو گناح بو حرام بو یان لبر غیری خوا انجام من دا بو رگری من لیب کت. ام وجدان زندوا بریتیه لخال گرنگکا که پیویسته هر یکی لخو مانه باش باش کاری لسر لم القیدا بپشتیوانی خوا لغل برستانا اچی نسر او شیوازو میکانیزمو هوکارو وسیلانا بو اوی بتوانین ببین خاونی وجدانی کی زندو اتاوکونه کسیک بین دنیا من روشنو قیامت من اسوده. من چون پروردهی ام دلی خون بکم، چون ام وجدان زندوی تیاب چینم، چی تیاب چینم؟ به چه شوازیک؟ بم خالانه. خالی یکم پرورده کردنی عقیده و بیرو باور یکتا پرستی لدل دا. به شوازیک ام دلی ایمان تیایا جیگیر بو بید، ایمان با اللهك كأحد وكصمد تاك تنهايا بيوستي بهيش كسنيو بنياز لهموشتك وهمو دروس كرا وكان شي نياز من دنبو جورترينا پرسراوة تنها پرسراوة كشايستي پرستن بيت قاتب خوشوستي من بوي هبيت ملكتشي من بوي هبيت بجورو ريزوا ملكتي وعبادتك كاني بوبكين عبادتي أشكرا وعبادتي ناخدر ودرون ليروم هنقا وقرنجيت نيتا كان من تنها لبر خوابيت قسا كان من لبر خوابيت كردا وكان من لبر خوابيت وبوشي وازش بيك أو بيرازيا نوكو حزو آرز وكاني خوماني تياتي كالبكين أمبر وردي عقيدة وبيروبا وربشي بيكين بوردبونا ولا آيات كاني قرآن بكردنوي دلمان بو نور مبارك كي وچاندني واتا كاني لنا خمان دا تسليم بون بو داوا كاري كاني مطالع كردني فرمايشت كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لباسي إيمان لباسي بيركردن وتفكر لباسي خوشويستي وتسليم بونو برازانيني اويك پیغمبر صلى الله عليه وسلم هنا بيتي كواتل ليره وام هنگاو بو ايما گرنگا پختي ايماني ايمان داران بخوا اويك يقيني طواويان هيا ام پروردگاريان هرچي صفاتي كمالو طواويو بنقصي هيتي آياتي يعني دورة لهمو كمو كرتي ونقصيك هيچ زانست وزانيار يغنية لزانستي خوافراوان تربيه هيچ قدرت ودى صلاة يغنية لقدرتي خواه قورة تربيت
هیچ کمال و تواویتیک نیه لکمال و تواویتی خوا زیاتر بیت. ام ایمانه لگل یعنی لهر شوینه که بیت. دبینیت. دبیسیت. ام پروردگار هموش دکان یم انسانه تو مار دکات. فرمانیان پیدکات به انجام دانی.

0: كي وقران واللغزاب بولايان سوينتان بودخون بخدا بو اوي وازيان لبهن نو سرزانشتيان نكن جاي وش وازيان لبهن نو پشتيان تيبكن چونك براسي اوانا دلو درون بيسن شوينو جيغيان دو زخا لپاداشتي او كارو كردوي كدهيان كرد
1: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
0: هر سوينتان بودخون تاليان رازي بنو تاو پوشيان لبكن خو اگر يوار رازي بن ليان او بيگمان خدا لكساني لآين درچو رازي نابه

لو عرب بيابان نشينانا كساني تريان هيا كإيمان باور بخدا وبروجي دوائي دهنو اوي خرجي دكنو دي بخشن بچندها هنگاوي نزيق بونوي لاي خداي دادننو بو اوي بهرمند بن لا چندها دعاي خيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم آقا دار بن براستي او بخشينيان ماي سرفرازيو نزيق بونويان اللخ خداوا سرنجام خدا دان خاتجير ساي الرحمتيوا براستي خدا لي خوش بو مهربانا.

0: نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: لو ناوچان دورو برتان هند عربي بيابان نشيني دور روحنو هند لدانشتواني شاري مدينة راهاتون لسر دور رويو زرنگن لو باريو تو اي پیغمبر نايان ناسيد بلکو احمد دايان ناسين لمودوا اوان هر لدنيا دا دو جار آزاريان ددين پاشان دبرينو برو سزاو آزاري جي زور سخت و دجوار.

0: ظاهرين
1: ارجيز لو مزگوت در رامو وسبون نيش كردن چون كه براستي مزگوت يك شايسته كتو تيدا بوستيد بون نيش كردن تيدا كه هر ليكم روجه ولا سربنچيني تقوا و خدا ناسي دروس كراوا چون كه لو مزگوت دا چن كسان چي مردي تيدا يا كه زور حز دكن خوين خاوين رابگرن لدرون و روالدا خداش بردوام اواني خوش دويد كه خوين پاگ را دگرن.

0: حليم
1: جداوي لي خوش بوني ابراهيم بو باوچي لبر بلينك بو كبي دابو كاتيك بو دركوت براسي باوچي دجمني خدايا يتر خوي لي بري كرد براسي ابراهيم زور بسوزو دل نرم بو زور خاون حلم بو.

0: عليم
1: هرجيز خدا كساني قمرا ناكا دواي اوي كهدايتي داون هتا بويان رون نكات وكدبيد لچي خوان بپاريزن براستي خدا بهموشتك زانايا.

روان ابو ودان اشتواني مدينه وبيابان نشيناني دور بري دواب كون لجهاد وغزا لخزمت بيغمبري خدا داو خوان خوش تربيت لو چونكا اوا براستي هيستيان يوتيو ماندو بونو برسيتي چان توج ندهاد لپيناوي خدا دا بزايب چيتو ندتونه هيت شويني کو پيان ندخسته هيت جيك بي باوران بي سغلط بنو دستيان لهيز دوشمنيك ندوشان كن بيتهوي اوي بكارو كردوي چي چاك بويان تومار نكريت براستي خدا پاداشتی چاک کاران بزاین نادادت.

اي اواني باورتان هناوا بجنگن دجي او بباوراني كليتان نزيق دبنوا بدورو برتان دان نيازي شرف روشتنيان هيو با تندو تيجيو هيزو تواناتان تيدا بديبكن بجزانن براسي خدا يارو ياوري پارسكارانا.

0: كافرون
1: ونشي كان خوشي بيديني ودور روحي لقال ياندايا او السرباري بيسي ونا بوختي خويان او اندي تر سورتك بيسي ونا بوختيان زياد دكات دجمرن لكاتك دا كبيبا ورن

هروها بباوران دلين بو معجزه وبلغيك دانا بزن رايا السري للاين پروردگاريوه اولا والاميان دا بلي براسي معجزه ونهيني وشارا وكان تنها بدس خدايا جائوه تشاورواني بكن بيقمان منيش لقلتان دا لتشاوروانانم.

جاكاتك خدا رزقاري كردن خيرا اوان بنا حق دزدكنا وبستمكاري لزويدا اي خلچينا براستي استمكردن تان تنها لسر خوتان دكويتو بز يعني خوتان تاو دبيت ايوا باستمكاريا خوشي ورابوارني جياني دنيا تان دويت لو دعا قرانوتان هر بولاي ايميو او ساقادارتان دكينوا بهمو او كارو كردواني كدتان كرت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. وشويستان وعزيزانم صلاة ورحمة إخواتان لبيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالون لألقيت ينوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمة ياوي برزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لألقاكاني بيشودا إشارتمان بقرنجيو زور جيغي اهتمامي پرورده کردنی دلی کی زندو وجدانی کی بآگا چاو دیری کی وریا و هوشیار لناخی خومان دروس بکین بو اوی لکاتی وتنی هر قصه اگدا یا انجام دانی هر کردو اگدا یا بونی هر نیت اگدا ام وجدان زندو آگا دار بید اگر چاک بو بو خوا بو خوا پی رازی بو رگمان بده و انجامی بدین. خو اگر خوا نخواسته خراب بو گناح بو حرام بو یعن لبر غیری خوا انجام من ده بو رگری من لیب کت. ام وجدان زندوه بری تیه لخال گرنگکا که پیویسته هر یکی لخو مانه باش باش کاری لسر لم القیدا بپشتیوانی خوا لغل برستانا اچین سر او شیوازو میکانیزمو هوکارو وسیلانا بو اوی بتوانین ببین خاونی وجدانی کی زندو حتا وکونه کسیک بین دنیا من روشنو قیامت من اسوده. من چون پروردهی ام دلی خون بکم، چون ام وجدان زندوی تیاب چینم. چی تیاب چینم؟ به چه شوازیک؟ بم خالانه. خالی یکم پرورده کردنی عقیده و بیرو باور یک تا پرستی لدل دا. به شوازیک ام دل ایمان تیایا جیگیر بو بید. ایمان با اللهك كأحد وكصمد تاك تنهايا بيوستي بهيش كسني وبين نياز لها موشتك وهم مودروس كرا وكان شي نياز من دنبو جورترينا برسراوة تنها برسراوة كشايستي برستن بيت قاتبي خوشويستي من بوي هبيت ملكتشي من بوي هبيت بجورو ريزوا ملكتي وعبادتك كاني بوبكين عبادتي أشكرا وعبادتي ناخد رودرون ليروم هنقا وقرنجيت نيتا كان من تنها لبرخوابيت قسا كان من لبرخوابيت كردا وكان من لبرخوابيت وبوشي وازش بيك أو بيرازيا نوكو حزو آرز وكاني خوماني تياتي كالبكين أمبر وردي عقيدة وبيروبا وربا شي بيكين بوردبونه ولا آيات كاني قرآن بكردنوي دلمان بو نور مبارك كي وچاندني واتا كاني لنا خمان دا تسليم بون بو داوا كاري كاني مطالع كردني فرمايشت كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لباسي إيمان لباسي بير كردنو وتفكر لباسي خوشويستي وتسليم بونو برازانيني اويك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هنا بيتي كواتل ليرا وام هنگاو بو ايما گرنگا پختي ايماني ايمان داران بخوا اويك يقيني طواويان هيا ام پر وردگاريان هرچي صفاتي كمالو طواويو بي نقصي هيتي آيتي يعني دورة لهمو كمو كرتي ونقصيك هيتش زانست وزانيار يغنية لزانستي خوافراوان تربية هيتش قدرت ودى صلاة يغنية لقدرتي خواق ورتربية
هیچ کمال و طواویتیک نیه لکمال و طواویتی خوا زیاتر بیت. ام ایمانه لگل یعنه لهر شوینه که بیت. دبینیت. دبیسیت. ام پروردگار هموش دکان یم انسانه تومار دکات. فرمان یعن پی دکات به انجام دانی کاری چاکه. و دوری اندخات و لکاری خرابه بو خویان و بو کمالگه که یعن. اعمه ابي او سعادتو بختوري لناخكا ادرس دكات ام هنگا او بو انساني مسلمان زور گرگا و ابي اتكاري جدي لسر بكين خالي دوميان هس کردن و جيان لقل اسماء الله ناو پيروزكاني پروردگار و پروردكردني چاو ديري ذاتي و خودي لدل دا بشيوازي كا صفاتا كاني پروردگار وناو مباركا كاني لدل دا بچسبيت

0: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينة
1: وانا في راسقين.

صدقته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستطيع

بسراني برز راديو محراب لا ماوي راب ردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة،

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتا براء كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوه بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نا و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خوام پیموتی اوابله بنبیک الذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتا براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمت خو داد دناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وا تخوایا ا پیروزی ناوی تو د جیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوته حز کید لم خوم دا خبرم د کیتو وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ولید گری تو بولای خود مانو نمانیو مردنو جیانی بدستی خودا دی کوایا اگر زیندوی دکی تو لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبیو آگاداری بکو بی پاریزا خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ويان بي دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويسمان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بيمان كاتي كسيق لأيو ديوك بشي تسر نويني نسناكي بأما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارقاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدره و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری که دبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکوری تو رزگار من بفرمو پیشوه مسلم گراویتیو عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا آوى احدكم الى فراشه فليأخذ داخلة ازاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا ابو هريره رضي خويلي بدله پیغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيله اي وديو بشت ناون نكي و بابا چمكي ناو ويجلكي يا بهشت كيتر نونكي بتكينه چونك اي و نازنن كلپاش اي و نونكا چي تريته دچه لوانه ماري يا دوپشكي يا هشت كيتر كماي ازر به تي چوبه جا كنونكي تكان او جابله بسم الله ناوي خوا بهنه وكاتي ويستشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشي بله سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا اي خوايا ای پروردگارم با پیروزی ناوی پیروزی تو تلیشتی خوم لسر امنیون دادنیمو دخوم و با پشتی تو برزی دکمه و حل دستم لخو خوایا اگر گیانم دا کشی و گلی دادی توال لای خود لم نستم دا او آب سوز و مهربانی خود رحمی پی بکو سوز و مهری لگل بنوینا و اگر گیانت گران دو بوم لم خوا خبرم دا کی توا او بی پاریزو باوی که آگاداری بند باشکانی خودی پیدا کید آگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا آوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا امامي انسي كري مالك رزاي خويلي بيدلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناه نزاكا و تسپاس و استایش هر بو او خواهیه کنانو او منده دو بشه کسرو بر بش من بکا پی منده دو جیگه و رگه حسانه و حوانوی پی منده و عمل کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالده و بی جیگه و بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتی و فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بکرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدوا او كالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراویتیو. برزان ماماستای راوکاری فرمودکان خوالي رازي به بو زياتر اش نابون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاک یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باوکی آغای هوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینکا لچن بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جيغا نواجاكي دادانيشت كومالي ناوكا خورما يا بردوردي لبردمي خويدا دادانا وقت تسبيحي أمرو حتى تششنگاوي كي درن لباتي تسبيح ويردو يادو تسبيحاتي بيدجمال لتماني شستو پين سالي دا لمانجي ربيعي كمي سالي پنجاو ششي كوشي كوشي دوائي كردوا رضا و رحمتي خواهي قورا لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

0: تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقي دا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم
1: كلا ديواني تودا الارزم
0: آمان چن خوش كرا اوستم جار جار بوتو نجدا أبستم
1: نجدا أبستم
0: الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم
1: بغائبانا حمدت بو أكم
0: كقيم أوي بلين إياكا بنش أي حضور ظلم روناكا خوايا وام لبكي آقام لخوم بي
1: آقام لخوم
0: كوتم الله هر لقل توم بي

أمنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

0: سَبِيلًا
1: بيسراني برزو باوردار استا گويلة چن آياتكي قرآني پيروز دگرين لا سورة النمل بعد دنگي محوصاي قرآن خوين شحات محمد أنور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.